0: قبل أن تبدأوا يومكم وتصنعوا قهوتكم، اضبطوا تردد إذاعتكم وكونوا بانتظارنا في جولة بين الصحف المحلية والعربية. هذا الصباح ستحيطون فيه بكل ما يجري في العالم، من منازلكم أو في طريقكم إلى العمل، يوميا من 7 حتى 8 صباحا ما عدا الجمعة والسبت، عبر أثير راديو بيت لحم 2000.
1: هذا البرنامج برعاية بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: هذا البرنامج برعاية بنس حيمان، حمل اطلب واربح.
3: مع تطبيق زحيمان طلبك بيوصل لباب الدار، وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون، آيباد، وبلايستيشن، وإكس بوكس، وكتير هدايا كمان. مع بن زحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.

أسعد الله صباحكم بالخير والمحبة متابعينا الكرام مستمعي أثير راديو بيت لحم 2000، نحييكم في هذا الصباح وعدد جديد من برنامج هذا الصباح الإخباري على الهواء مباشرة وحتى تمام الثامنة. أنتم في الاستماع إلى أثيرنا عبر الموجة العامة 106.3 FM، وبالإمكان الاستماع إلينا من خلال الموقع الإلكتروني rb2000.ps. اليوم هو الخميس 21 من مايو أيار لعام 2026 الموافق 4 من ذي الحجة لعام 1447 للهجرة. نصحبكم في متابعة لأبرز الملفات والمستجدات الإخبارية محليا وكذلك عربيا ودوليا على الهواء مباشرة. هذه تحياتي لكم في الإعداد والتقديم، أنا صالح القاضي، تحية صالح كنعان في الهندسة الإذاعية والإخراج.

في توقعات حالة الطقس لهذا النهار مستمعين، يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم وإطراء انخفاض ملموس على درجات الحرارة، لذا يكون الجو باردا نسبيا في المناطق الجبلية ولطيفا في بقية المناطق، والفرصة ضعيفة لسقوط أمطار محلية خفيفة على بعض المناطق من البلاد. العظمى تصل في القدس المحتلة هذا اليوم إلى 19 درجة مئوية، وصغراها خلال ساعات الليل إلى 14 درجة مئوية. غدا يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، تسود أجواء غائمة جزئيا ولطيفة في معظم المناطق، والأرصاد تقول إنه خلال ساعات الصباح هناك فرصة ضعيفة لسقوط أمطار محلية خفيفة على بعض المناطق. توالي درجات الحرارة ارتفاعها بدءا من يوم السبت.

وللمهتمين بأسعار صرف العملات مقابل الشيكل، الدولار يصرف الآن بشيكلين وتسعين أجورة، اليورو يصرف بثلاثة شواكل وسبع وثلاثين أجورة، والدينار الأردني بأربعة شواكل. وهذه الأسعار قد تتغير خلال تداولات اليوم مستمعينا.

نتابع إياكم حالة الحواجز والطرق في هذه اللحظات متابعينا الكرام، ما يتعلق بمحافظات الجنوب تحديدا حاجز الكونتينر وعش غراب ودوار طقوع وحاجز النشاش ومراح رباح وأيضا المنشية وفرش الهواء، جميعها سالكة الآن. ما يتعلق برأس الجورة، النبي يونس، سعير، الفوار، دورة، العروب، بوابة العجوري مغلقة إلى هذه اللحظة التي نتحدث فيها. ما يتعلق أيضا بمنطقة الوسط مغلق بالاتجاهين، المدخل الشمالي لمدينة البيرة وأيضا بوابة عطار القديمة مغلقة، عين سينيا البلد أزمة باتجاه رام الله، الجلزون أزمة باتجاه رام الله، حاجز قلنديا أزمة للخارج وجبع أزمة وتفتيش للخارج، باقي الطرق والمسالك هذه اللحظات سالكة، طريق السلامة نتمناها للجميع. Yeah.

0: عديد الملفات الإخبارية سنتابعها وإياكم مستمعين الأكارم في هذا الصباح، لعل من أبرزها الملف الأهم والذي أثار ضجة واسعة يوم أمس، وهو تنكيل وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتامار بن غفير بنشطاء أسطول الحرية المعتقلين. فاصل ونعود لنبدأ وإياكم في متابعة هذه الملفات.
1: الساعة الآن 7:15 بتوقيت بنس حيمان.

أهلا بكم من جديد متابعينا الكرام عبر أثير راديو بيت لحم ألفين. نحن وياكم في برنامج هذا الصباح الإخباري، والبداية كما أشرنا من الملف المتعلق باستدعاء سفراء إسرائيل لدى عديد الدول الأوروبية، وذلك تنديدا بسوء معاملة نشطاء أسطول الحرية. فقد توالت التنديدات الدولية الواسعة إلى جانب تحركات دبلوماسية غاضبة شملت استدعاء السفراء الإسرائيليين للاحتجاج على ما وصف بأنه أسلوب تعامل غير إنساني ومهين لنشطاء أسطول الصمود المحتجزين في إسرائيل. وتفجرت ردود الفعل الغاضبة تجاه إسرائيل بعدما نشر وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير فيديو على حسابه في منصة إكس أظهر مشاهد من سوء معاملة قام بها مع النشطاء المعتقلين بعد محاولتهم الإبحار نحو قطاع غزة. وثقت مقاطع الفيديو مشاهد إذلال وتنكيل تضمنت إجبار النشطاء على الانحناء وهم مكبلو الأيدي ومطاطئو الرأس، فيما وجه إليهم بن غفير خلال زيارة استفزازية للمحتجزين بميناء إسدود خطابا محرضا ووصفهم بعبارات مشينة. ونشر بن غفير الفيديو مرفقا بتعليق أهلا بكم في إسرائيل، وهو يظهر عشرات الناشطين على ظهر سفينة عسكرية ثم داخل مركز احتجاز، وبدأ بن غفير أمام أحدهم وهو يلوح بعلم إسرائيل ويردد تحيا إسرائيل.

مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس انتقدت إيتمار بن غفير واعتبرت أن سلوكه غير لائق في تعامله مع نشطاء أسطول الصمود، ودعت الحكومة الإسرائيلية إلى ضمان حماية النشطاء ومعاملتهم بكرامة. كما أدانت منظمة التعاون الإسلامي جريمة الاعتداء وممارسة العنف والإذلال التي أقدم عليها بن غفير بحق النشطاء الدوليين على متن أسطول الصمود. أما رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز فقال سنعمل بشكل عاجل على توسيع حظر دخول بن غفير إلى إسبانيا ليشمل جميع دول الاتحاد الأوروبي، ولن نتسامح مع أي إساءة لمواطنينا. عديد الدول استدعت سفراء وممثلي إسرائيل لديها احتجاجا على تنكيل بناشطي أسطول الصمود، ومنها ألمانيا وإسبانيا وكندا وهولندا وفرنسا وإيطاليا وبلجيكا وغيرها من الدول التي كانت ردة فعلها الأولية على مشاهد تنكيل بن غفير وإشرافه على عمليات التنكيل بحق نشطاء أسطول الحرية عبر استدعاء السفراء والممثلين الإسرائيليين لديها احتجاجاً.

كما تباهت وزيرة المواصلات الإسرائيلية ميري ريجيف بالتنكيل بناشطي أسطول الصمود العالمي المحتجزين لدى إسرائيل، معتبرة أن مكانهم هو السجن. ونشرت ريجيف من حزب الليكود بزعامة نتنياهو مقطع فيديو من ميناء سدود للحظة وصول سفينة تضم عشرات المحتجزين من ناشطي أسطول الصمود تحت عنوان: هذا ما سيتم فعله بمؤيدي الإرهاب الذين جاءوا لكسر الحصار على غزة، حسب تعبيرها. وأمام حالة الغضب العارم عالميا من مشاهد إشراف بن غفير على التنكيل بنشطاء الأسطول، تنصل مسؤولون إسرائيليون من وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير بعد نشره مشاهد التنكيل بناشطي الأسطول. واتفقت مواقف في الحكومة أو مسؤولين في الحكومة والمعارضة على أن نشر تلك المشاهد ألحق ضررا بصورة إسرائيل على الساحة الدولية، فيما انصبت الانتقادات على سلوك بن غفير الإعلامي لا على التنكيل بالنشطاء. نتنياهو لم يدن الاعتداء الذي أشرف عليه بن غفير، واكتفى بالقول إن طريقة تعامل الوزير بن غفير مع نشطاء الأسطول لا تتوافق مع ما أسماها قيم إسرائيل ومعاييرها. في المقابل أدان عضو الكنيست أوفر كسيف الاعتداء قائلا إن نشطاء الأسطول يحتجزون ويضربون ويذلون بتشجيع ومشاركة من بن غفير.

أما مركز عدالة فقال إن طاقمه القانوني من المحامين والمحاميات إلى جانب متطوعين قدموا استشارات قانونية لمئات المشاركين والمشاركات المحتجزين بصورة غير قانونية في أعقاب اعتراض أسطولي الحرية والصمود العالمي، وبسبب القيود المشددة التي فرضتها السلطات الإسرائيلية لم يتمكن الطاقم القانوني من لقاء جميع المحتجزين والمحتجزات. وأكد عدالة أن المحتجزين والمحتجزات تعرضوا لعنف شديد سواء على متن السفن أو خلال عمليات النقل إلى الميناء، بما في ذلك إجبارهم على اتخاذ وضعيات جسدية مؤلمة ومهينة. كما نقل عدالة شهادات عن عنف شديد وإذلال جنسي بحق محتجزي الأسطول.

يستأنف الزراعة القرنية. ردا على قرار ترحيله من فرنسا، رامي شعث يتعهد بمواصلة معركته القضائية في باريس. صحيفة يدعوت أحرنوت العبرية تكشف تفاصيل اغتيال قائد كتائب القسام بقطاع غزة عز الدين الحداد، مؤكدة أن ما أسمته خطأ فادحا ارتكبه قاد إلى تصفيته عبر ضربة جوية إسرائيلية بعد أشهر من الملاحقة المكثفة. وبحسب الصحيفة، فإن عودة الحداد إلى شقة مخفية تابعة لعائلته كانت نقطة التحول الحاسمة التي مكنت سلاح الجو الإسرائيلي من تنفيذ الاغتيال، واضعا نهاية لمسيرة أحد أبرز مخططي هجوم 7 أكتوبر، الذي تولى أيضا قيادة جهود إعادة بناء قدرات كتائب القسام خلال الحرب. وقد ظلت المصادر الإسرائيلية تصف الحداد بأنه شبح يصعب تعقبه، إذ تمكن من الإفلات من الاستهداف رغم ملاحقته المستمرة حتى قبل اندلاع الحرب، غير أن خطأ واحدا وقع يوم الجمعة الماضي كان كفيلا بإنهاء تلك المطاردة. ونقلت الصحيفة عن ضابط في لواء العمليات برتبة رائد قوله إن القوات الإسرائيلية كانت قريبة مرارا من تصفية الحداد، إلا أنه كان يحيط نفسه بالرهائن كما ادعى، مما حال دون استهدافه سابقا. وأضاف أن وتيرة ملاحقته تصاعدت بعد الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين من قطاع غزة. وبحسب الرواية، جاءت اللحظة الاستخبارية الحاسمة يوم العملية ذاتها، عندما رصدت أجهزة الاستخبارات العسكرية أمان وجهاز الأمن العام الشباك تحرك الحداد إلى الشقة المخفية. وخلال هذه المرحلة جرى تنفيذ نشاطات سرية مكثفة لضمان رصد بقائه داخل الموقع حتى لحظة تنفيذ الضربة. وأوضح الضابط الإسرائيلي أن القوات كانت قد رصدت وجوده قبل أيام ونفذت عمليات تحقق دقيقة للتأكد من هويته دون كشف العملية، ثم رفعت توصية بشأنه إلى المستوى السياسي للمصادقة. وأضاف أنهم انتظروا لحظة وجود الحداد في النقطة المثالية، وبمجرد صدور الموافقة لم يستغرق الأمر سوى دقائق حتى نفذت الطائرات الضربة. وأشار إلى أنه جرى استهداف سيارة غادرت المكان للتأكد من عدم فرار أي من معاونيه.

وتصف الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية الحداد بأنه شخصية محورية داخل حماس، رغم قصر فترة قيادته للجناح العسكري التي لم تتجاوز عاما ويومين، إذ كان يتمتع بثقل إيديولوجي وتأثير واضح في اتخاذ القرار سواء داخل غزة أو في التواصل مع قيادة الخارج.

قائد كتيبة إسرائيلي يسرق مولدا كهربائيا من جنوب لبنان. فقد كشفت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية أن أو اتهام قائد كتيبة في جيش الاحتلال بسرقة مولد كهربائي من جنوب لبنان ونقله إلى إسرائيل. وقالت الهيئة إن ضابط احتياط برتبة مقدم متهم بالانخراط بأعمال نهب في لبنان، وأضافت أن الضابط وهو قائد كتيبة احتياط يشتبه بقيامه بسرقة مولد كهربائي

والد الناشط المصري البريطاني في أسطول الصمود المحتجز لدى الاحتلال الإسرائيلي كريم عوض يقول إن تنكيل إسرائيل بالنشطاء ثأر ستتوارثه الأجيال.

صحيفة هآرتس تفيد هذا الصباح بحالة إحباط بسبب ارتفاع عدد المصابين جراء المسيرات التي يطلقها حزب الله. الصحيفة نقلت عن ضباط يقاتلون في لبنان قولهم إنهم لا يفهمون استراتيجية القادة والمهمة الأساسية هي هدم المنازل بالقرى اللبنانية، وأضافوا أن هناك حالة إحباط في صفوف الجنود بسبب ارتفاع عدد المصابين جراء مسيرات حزب الله. وقالوا إن القيود التي يفرضها ترامب على قصف بيروت والبقاع تدفعهم لتفريغ غضبهم بقصف القرى جنوب لبنان. أما موقع والا العبري فنقل عن ضباط كبار قولهم إن المشهد في جنوب لبنان فيه تحديات كبيرة وثمت صعوبات في كشف مسيرات حزب الله.

0: إلى هنا نصل وإياكم متابعينا الكرام إلى ختام حلقة اليوم من برنامج هذا الصباح الإخباري. تحياتي لكم في الإعداد والتقديم أنس القاضي، تحيات صالح كنعان في الهندسة الإذاعية والإخراج. طاب يومكم، إلى اللقاء.
1: قبل أن تبدأوا يومكم وتصنعوا قهوتكم، اضبطوا تردد إذاعتكم وكونوا بانتظارنا في جولة بين الصحف المحلية والعربية. هذا الصباح ستحيطون فيه بكل ما يجري في العالم، من منازلكم أو في طريقكم إلى العمل، يوميا من 7 حتى 8 صباحا ما عدا الجمعة والسبت، عبر أثير راديو بيت لحم 2000.
2: هذا البرنامج برعاية بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
3: هذا البرنامج برعاية بنس حيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد. وأول أوردر

0: بجهد أقل وتميز أكبر. الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
1: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
2: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي للسماء اجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل. تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السليزيان للتدريب المهني. مركز السليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.

0: يوم جديد منبدأ معكم من راديو بيت لحم 2000 لكل العالم. يسعد صباح كل مستمعنا.
1: يوم جديد من 8 للعشرة كل يوم ما عدا الجمعة.
0: يوم جديد برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية.

يسعد صباح عيونكم الحلوة وقلوبكم الطيبة. صباح الخير. كل يوم جديد وكل يوم فرصة جديدة. صباح الخير وأهلا وسهلا بكم مستمعينا الأعزاء. مستمعي يوم جديد عبر أثير الأولى في بيت لحم، راديو بيت لحم 2000 على الموج العام 106.3 وعبر الموقع الإلكتروني rb2000.bs. سهلا بكم. حلقة جديدة من برنامج يوم جديد، اليوم الخميس 21 من أيار مايو لعام 2026. نتمنى لكم صباحا مليئا بالنشاط والخير ونهاية أسبوع وإجازة سعيدة. أطيب التحيات الصباحية مني لكم في الإعداد والتقديم، أنا سارة رزق، ومن الهندسة الإذاعية والإخراج الزميل صالح كنعان. صباح الخير يا صالح.

0: صباح الخير لكل مستمعينا الكرام أينما كانوا أينما تواجدوا، أسعد الله صباحكم بكل الخير والمحبة والتفاؤل. نحييكم في هذا الصباح الجميل والذي نبدأه معكم برحلة جديدة مليئة بالأمل والطاقة الإيجابية، نتشارك فيها الأخبار والفقرات المتنوعة والكلمات التي تلامس القلوب. فأهلا ومرحبا بكل انضموا لنا بهاي اللحظات، فالصباح لا يكتمل إلا بصوتكم وابتسامتكم. دائما أطيب التحيات الصباحية مني لكم جميعا.
1: صباح الخير عشان خيرك،
0: صباح الخير علشان خيرك،
1: صباح الخير عشان سترك،
0: صباح الستر وراحة البال،
1: عشان إيدك فعز المحنة بتشلنا.
0: في حكمتنا لليوم مستمعينا، كلما تأخر عليك أمرا استبشر خيرا، إنه سيأتيك أجمل مما تتمنى. صباح الخير.
1: في وقت الضيق ما كانش
0: ومن استقبل صباحه بالحمد استقبل يومه بالرضا، ومن رضي بما لديه أتاه الكون طائعا. صباح الخير.
1: وعلى الأحباب
0: غالية، صباح الخير على بلادي وأهل بلادي، صباح الخير لكل اللي بيسمعونا من سياراتهم، صباح الخير لسائقي المركبات العمومية جميعا، سائقي التكاسي الفردات الباصات وأيضا الشاحنات بدناش ننساهم. صباح الخير. صباح الخير لكل اللي بيسمعونا من بيوتهم، ستات البيوت يسعد لي هالصباح، خياطاتنا يعطيكم العافية ويسعد صباحكم، طلابنا طلاب المدارس طلاب الجامعات والهيئات التدريسية جميعا يسعد هالصباح، يومكم موفق وربنا يحميكم. ربنا يوفقهم وينجحهم طلابنا جميعا.
1: صباح الخير.
0: عمالنا عمال البلديات قسم الصحة وعمال وسائقي الخدمات المشتركة من يصنعون جمال ونظافة هذه المحافظة، يسعد لي صباحكم يعطيكم العافية.
1: صباح الفرحة،
0: صباح الفرحة والضحكة رغم كل التحديات.
1: صباح الخير عشان
2: أحسانك يا رب الدين، صباح الخير عشان
0: سترك. معنا أول مشاركة، صباح الخير.
3: الله يسعد صباحك يا
0: أخي. يسعد صباحك أبو عهود، كيف حالك؟
3: تمام الحمد لله رب العالمين. معك عيسى نعمان أبو عهود.
0: هلا أبو عهود.
3: أول شغلة قبل ما نبدأ حديثنا بدنا نصبح على سائقين مجلس خدمات المشتركة وعلى مسؤولين المحافظ قائد المنطقة وبدون استثناء أبناء الأجهزة الأمنية، كي لا ننسى صباحنا إلى أمهات الشهداء والأصحى والمبعدين، ونتمنى من الله عز وجل أن يفرج على شعبنا الفلسطيني.
0: آمين.
3: وعلى أسرانا داخل سجون الاحتلال.
0: آمين.
3: ونتمنى انه ربنا يعم السلام على المحافظه وعلى جميع محافظات فلسطين، وكي لا ننسى محافظه بيت لحم. الهدف يعني انه ليش انا اتصلت على البرنامج اليوم،
0: تفضل.
3: انا بطلب من حضرتكم انكم تتصلوا على المسؤول، انا موظف طبعا في مجلس خدمات المشترك
0: عشان الرواتب،
3: بطلب من حضرتكم تتصلوا على المسؤول اللي هو خضر مسالمه
0: ينزل الراتب، صح؟ يعني أنا متبع موضوعكم، تواصل معي قبل أيام السيد خضر مسالمة اللي صار إحنا ما قبضنا مشان إيش؟ عشان الراتب؟
3: يكفي. إحنا في عنا مجموعة لعمال مجلس خدمات المشتركة والسائقين، إحنا عنا بالضبط 3 أيام بنبعت عساس إنه خضر مسالمة يرد علينا اللي هو مسؤول عنا. خضر مسالمة مش رد علينا على الواتساب ولا مكالمات، اللي كنا شو اللي صار؟ إحنا في عنا عياد. رسالتنا للأستاذ خضر، إذا أنت يا أستاذ خضر.
0: طيب خليك معي يا أخوي عيسى، خليك معي. صالح يا ريت ترنلنا على السيد خضر، رنلنا على السيد خضر والأخ عيسى معانا على التليفون.
3: والله يا ريت بك ممنون.
0: خليك معانا خليك معانا. صالح وصلك الرقم إذا كان في إمكانية رن على السيد خضر. مسال ما خلينا نفهم شو صار بموضوع رواتب العمال، كيف لوين نتواصل مع الإدارة، إدارة مجلس الخدمات المشترك.
3: بدنا نبقى كمان بخصوص التأمين الصحي، مطالبنا يعني هم طلبوا أنه نعمل انتخابات داخلية عشان أنه يكون في لجنة، أنه تكون يعني أني أنا ما أتصلش مثلا على رئيس بلدية أو أحكي مع مديري أو أحكي مع أي مسؤول، لا في أن لجنة هي اللي بدها تتكلم. يا ريت أنه نشوف شو وين وصلنا بخصوص التأمين، بخصوص معاشنا، بخصوص الوضع الراهن اللي احنا بنعيش فيه.
0: نعم
3: يعني كمان احنا وضع مأساوي يا اختي، احنا في عنا عياد، احنا اللي سبق انه عيادنا العياد اللي كان مرة في المحافظة وكنا مش قاضين، كنا بدنا نحترم وبدنا نشتغل، وبرغم انه ما نزلوش معاشنا واشتغلنا، بس برضه في نفس الوقت احنا يوم عيدنا يعني في نفس الوقت برضه ما يقصروش معنا. احنا لا طالبين ولا بدناش نضحي، بدنا يا عمي معاشنا، احنا بدنا نسلف، بدنا نشتري لاولادنا،
0: بدنا نعيش.
3: بدنا نعيش والله بدنا نعيش، احنا كموظفين بدنا نعيش.
0: والله يا اخوي ابو عهور، لسه قبل ايام كنت احكي مع البلديه بخصوصكم، يعني انا متابعه القضيه من البدايه، موضوع التامين، موضوع الرواتب والى اخره، يعني ضمن القضايا المطروحه اللي عم بناقشها المجلس الجديد. يعني أنا اقترحت عليهم موضوع عمالنا، عمال الخدمات المشترك، سائقي الخدمات المشترك.
3: إحنا أكبر فئة لازم إحنا، أنا بس
0: والله أنا فاهمة أنتوا أكثر فئة بحاجة التأمين، والمفروض يكون موجود التأمين الصحي.
3: نعم يعني أنا حكيت لكم أنا ديك اليوم رحت استقرت مصاري عشان أنا أسوي تأمين صحي بسبب أني أنا يعني مرتي بدها تفوت المستشفى، طب أنا يعني بلا مؤاخذة موظف، طب انا منين اروح اجيب؟ الله يكون بعون الاخوه في الاجهزه الامنيه والمعلمين والمسؤولين، يعني الله يكون بعون، انسيك من المسؤولين، المسؤولين مزبطين وضعهم، بس الله يكون بعون العساكر والضباط هذول المسخمين، كيف عايشين انا مش فاهم، اذا انا موظف وبشتغل وبنزل معاشي بعد عناء طويل بعد مشاكل، طب كيف هذول بنزل؟ انا لحد الحين مش عارف انا كيف العالم هذا عايش، الله يكون بعونهم.
0: صالح شو صار معانا؟ سيد طيب أخويا عيسى، إذا في مجال تزود أخونا صالح برقمك لحتى يرد السيد خضر مسال، ما نجمعكم سوا على الهواء ونشوف لوين وصلت الأمور. تحياتي، يسعد هالصباح، شكرا جزيلا، تحياتي.

0: هذا البرنامج يأتيكم برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية. للاتصال والمشاركة على أرقامنا على 277-4882 أو 3، وللتواصل عبر واتساب على 056-888-3388 مقدمة 972.
1: يا وطني
0: صباح الخير لكل اللي بتواصلوا معنا عبر واتساب.

إلى آخر وأبرز أخبار محافظة بيت لحم من مساء أمس وحتى صباح هذا اليوم. أفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت بالأمس بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم وتمركزت في منطقة المثلث وسط البلدة. وبحسب المصادر أطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز السام والصوت باتجاه المواطنين، ما أدى إلى حالة من التوتر في المنطقة دون أن يبلغ حتى عن أي إصابات أو اعتقالات. أيضا من الأخبار في محافظة بيت لحم، أيضا بالأمس قوات الاحتلال قامت بهدم وإحراق بركسات في برية الرشيدة جنوب شرق بيت لحم. تعود هذه البركسات للمواطنين علي صالح رشيدة وموسى فالح رشيدة ومسلم خليل رشيدة. أيضا في ساعات مساء الليلة الماضية كان هناك إصابات في شجار بين مجموعة من الشبان في محافظة بيت لحم. وفي هذا السياق انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات لموقع الشجار الذي اندلع بالقرب أو بشارع القدس الخليل بالقرب من منطقة باب إسقاق، والحديث عن إصابات وقعت خلال هذا الشجار. قوات أو الأجهزة الأمنية حضرت إلى المكان وتم السيطرة على هذا الشجار. وفي ساعة الصباح كان هناك تواجد في المنطقة التي اندلع فيها الشجار، كان هناك أيضا في ساعة الصباح قوة من الأمن الوطني والشرطة في المكان في صباح هذا اليوم. أيضا من المقرر اليوم وضمن فعاليات إحياء الذكرى 78 للنكبة الفلسطينية، دعت وزارة الثقافة ولجنة النوع الاجتماعي في المؤسسة الأمنية والحملة الأكاديمية الدولية لمناهضة الاحتلال اليوم الساعة 12 ظهرا وحتى الساعة 2 عصرا في مسرح الرئيس بوتين بمدينة بيت لحم، إحياء للذكرى 78 للنكبة الفلسطينية ضمن فعاليات إحياء الذكرى. هذه كانت أبرز وآخر الأخبار في محافظة بيت لحم.

0: فكرك باخذها.
1: كثير صعب، تحديات اقتصادية، تحديات يعني احنا شايفين لا قطاع تعليمي ماشي زي العالم والناس، ولا قطاع الصحة ماشي، وكل القطاعات يعني نص دوام، خدمات سفل للمواطن، المتضرر الأول والأخير المواطن في ظل عدم قدرة الحكومة على صرف رواتب جميع القطاعات. بنعرف وضع العساكر كمان اللي بيجوا من منطقة لمنطقة، من مدينة لمدينة، من محافظة لمحافظة، وهم بيتقاضوا نسب من الرواتب. يعني البلد والحياة كلها مش متحملة هيك مشاكل وهيك أزمات. الله يهدي النفوس ويجيب اللي فيه الخير، وكمان تحياتنا للأجهزة الأمنية اللي سيطرت وتوجهت لمكان الشجار. وأيضا في ساعات الصباح أنا مريت من الشارع، يعني الحجارة الموجودة بشارع القدس الخليل بالقرب من منطقة باب إسقاق، وتواجد كان لدورية من الأمن الوطني، دورية من الشرطة، يعطيهم العافية عسكرنا وأجهزتنا الأمنية. ربنا يحمي هالبلد وأهلها ويعم الأمن والأمان والسلام على جميع، مش بس بيت لحم، على جميع المدن الفلسطينية.

0: في موضوع التحديات، خلينا أذكر بأن النقابات الصحية أعلنت بأن الدوام يصبح يوم الأحد فقط من كل أسبوع، ويكون دوام المستشفيات بنظام الورديات أسبوعيا وللحالات الطارئة فقط. رح أتطرق لهذا البيان اللي أعلنته النقابات الصحية في ظل عدم استجابة الحكومة لمطالب العاملين. مستمعينا ومتابعينا، رح أرجع أحكي في تفاصيل البيان اللي أصدرته النقابات، ولكن الآن دعونا نذهب وإياكم إلى الحالة الجوية. أجواء غائمة جزئيا وانخفاض ملموس على درجات الحرارة. لتفاصيل أكثر نستمع للمتحدث باسم الأرصاد الجوية مأمون عصيرة.
1: اليوم إن شاء الله انخفاض ملموس على درجات الحرارة، جو بارد نسبي في المناطق الجبلية، لطيف في باقي المناطق، وفرصة لسقوط أمطار محلية خفيفة على بعض المناطق. الرياح السائدة غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج. في ساعة الليل جو بارد نسبي في المناطق الجبلية، لطيف في باقي المناطق. يوم الجمعة ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، جو لطيف في معظم المناطق، وفي ساعات الصباح تبقى فرصة لسقوط أمطار محلية خفيفة على بعض المناطق. يوم السبت ارتفاع آخر على درجات الحرارة، جو معتدل في المناطق الجبلية، حار نسبي في باقي المناطق. ويوم الأحد لا يطرأ تغير على درجات الحرارة، جو معتدل في المناطق الجبلية، حار نسبي في باقي المناطق. خلال ساعات الليل تحذر دائرة الأرصاد الجوية لأخا المواطنين، وأيضا في ساعات الصباح الباكر، من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية نتيجة تشكل الضباب. درجات الحرارة العظمى المتوقعة لهذا اليوم والصورة لهذه الليلة كما يلي: القدس الشريف وبيت لحم وسلفيت 19-14، رام الله والبيري وخليل الرحمن 18-13، نابلس 20-15، جنين وطباس 24-17، أريحة والأغوار 30-21، طول كرم وقلقيلي 23-17، غزة وخان يونس 23-18، وأخيرا في رفح ترتفع النار هذا اليوم إلى 24 درجة، تنخفض ليلا إلى 17 درجة، ودائما فوق كل ذي علم عليم.
0: نعم، شكرا جزيلا للمتحدث باسم الأرصاد الجوية مأمون حصيرة. مستمعينا ومتابعينا، نذهب لفاصل إعلاني قصير ونعود.
2: تطبيق زحمان، طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجانا، وفرص تربح آيفون، آيباد، وبلايستيشن، وإكس بوكس، وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
3: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما إجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل. تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السليزيان للتدريب المهني. مركز السليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.

0: أسعد الله صباحكم بكل الخير والمحبة. نكمل وإياكم مشوارنا الصباحي من برنامج يوم جديد عبر أثير الأولى في بيت لحم، راديو بيت لحم 2000 على الموج العامة 106.3، عبر الموقع الإلكتروني rb2000.bs. أهلا ومرحبا بكل اللي انضموا لنا بهاي اللحظات، يسعد لي صباح الجميع. هذا البرنامج يأتيكم برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية. بكل المطار مستمعينا ومتابعينا، عودة لمتابعة قضايا سائقي وعمال الخدمات المشترك. صباح الخير سيد خضر مسالمة، رئيس مجلس لجنة وعمال الخدمات المشترك. أهلا ومرحبا، يسعد صباحك.
1: يسعد صباحك سارة، الله يسعدك.
0: اهلا واهلا ومرحبا بك. سيد عيسى معنا كمان، صباح الخير.
2: يسعد صباحك. يسعد صباحك اخوي خضر.
1: صباح الخير. هلا
0: سيد خضر، احنا توصلنا قبل ايام انا وياك كنا نحكي في موضوع رواتب الموظفين اللي لليوم ما نزلت، اخر التطورات اللي حتى العمال بدهم يعرفوها، اخر التطورات والحوارات ما بينك وما بين الإدارة في المجلس الخدمات المشترك حول صرف الرواتب، تفضل.
1: الله يسلم. بالنسبة للرواتب حكينا مع الأستاذ الراتب، حكينا خليناش مع نائب المحافظ، ولا حكينا مع كمان الأخ محمد حساس بالاسم، خلينا أحكي ما حداش يعني يعني يزعل مني يعني.
0: لا معه ما فيش فيها زعل، ما فيش فيها مجال يعني. يعني كل مسؤول بده يكون موجود، بده يعني يسمع من الناس، بده يسمع من الموظفين وإلى آخره. يعني من حق الإنسان كمان يحكي، ويعني إذا أنت ما ذكرتش الأسماء أنا كيف بدي أعرف مع مين أنت وصلت. تفضل.
1: كمان إحنا لما صارت مبادرة ومشينا زي ما بدهم كمان عشان المعاشات يلتزموا فيها وزي ما بدهم مشينا. وكان بعدها جعيد وأخذنا 27 شهر أو قبل العيد بيوم. المهم اتواصلنا احنا مع الأستاذ راتب ووعدني بكرة وبعده بكرة وبعده تأشوف وأرتب كل شيء تمام.
0: طب وين الإشكالية؟ طيب
1: الإشكالية ما في شيء، الراتب احنا واحد
0: هو يعني شو يعني انتم مش تطلبوا الرواتب؟ شو رده هو كان؟
1: الرد عنده بقول انه توقيع ومش توقيع.
0: توقيع
1: لازم البلدية عشان تغيرت ولازم يعتمدوا في البنك. بس بتفاجأ أنا يعني معلش، هل في مصاري؟ يقول لي في مصاري، ما في مصاري. هي أول حاجة خليني على المكشوف.
0: طيب ليه ما بترد على العمال؟ طيب برنوا لك العمال، ليش بتردش عليهم؟
1: الله يسامح التلفون معيش أصلحه. كان هذيك المرة في غرفة الإنعاش ودنا وطاب شوي وعاود خرب.
0: هنو هذا التليفون؟
1: شو أحكي لك؟
0: هذا التليفون
1: والله واقف عشان هيك.
0: طيب. العمال كانوا بدهم يعرفوا بس لوين تواصلت مع الإدارة في مجلس الخدمات المشترك. رح يقبضوا، بدهم يطمنوا، رح يقبضوا قبل العيد لحتى يشتروا احتياجاتهم، احتياجات بيوتهم. تفضل أخوي عيسى إذا حاب تحكي إشي.
2: أستاذ خضر بس أول شيء معلش يعني بدي أسألك سؤال، أنت كمتحدث باسم العمال والصائقين. أستاذ خضر يعني معلش لحد الحين ما مش موجود توقيع، طب احنا كذا عمال شو ذنبنا؟ هاي نقطة. النقطة الثانية معلش افضح الشرع بسطرك، احنا كعمال بننتظر منك جواب حاليا وعلى الهواء. اذا احنا ما قبضناش اليوم ممكن تعطينا حلول؟ ممكن تعطينا شو نعمل؟ ممكن احنا تعطينا شو نواجه بكريات او فيما بعد يا استاذ خضر؟
0: كيف بدنا نستقبل، كيف بدهم يستقبلوا العيد سيد خضر؟
2: كيف بدنا نستقبل العيد؟ بعدين بس في ملاحظه يا استاذ خضر، احنا للاسف بدنا نقعد نحكي ونعاتب بعضنا على الهواء. معلش بدنا نعاتب بعضنا لانه اللي بيعاتب اخوه بحبه. استاذ خضر بخصوص القروض، في موظفين ماخذين قروض وبنزلهم معاش 2000 2500 وبدي يتم خصم قرضين عليهم، كيف بس يا استاذ خضر هذول بدهم يعيدوا؟ استاذ خضر معلش حلونا في المشكلة هذه اللي احنا دائما نطلع فيها كل شهر يا استاذ خضر.
0: الفترة والله كل شهر بيطلع فيها.
2: استاذ خضر ممكن تحكي لنا مع المسؤولين اذا بدنا نضمن هيك نقدم استقالتنا يا استاذ خضر ونروح يا استاذ خضر؟
1: لا استاذ
2: خضر احنا يعني بالاخر بجيب لك اياها من الاخر، طفح الكيل معنا والامانة انها صفت شغلة شحدة. احنا ما بدنا نقعد نشهد على تعبنا. استاذ خضر رجاء خاص اعطينا حلول على الهواء من اذا اليوم ما نزلش معاش احنا كعمال شو نسوي؟ اعطينا حلول ممكن.
1: اليوم بلغته رسمي اذا ما نزل الراتب اليوم نعطيه فرصه ليوم الحد، اذا ما نزلش الراتب يوم الحد حناخذ اجراءات قانونيه. وثاني حاجه،
0: ايش هي الاجراءات القانونيه سيد خضر؟
1: يعني في اجراءات قانونيه خصوصا الانترتيف شيء ثاني. اما يوم صباح يوم الاثنين ثلاثه عطله رسميه، مش رايحين نشتغل نهائي نهائي نهائي.
2: يعني استاذ خضر، نعم. يعني استاذ خضر انه من يوم الثلاثاء اذا ما نزلش معاشنا نعطل عطلتنا اللي هي عطله
1: صباح الثلاث. صباح الثلاث ما ولا واحد يشتغل، يعني الشباب الكل اتفق على هذا الحكي.
2: يعني نعطل مثلا، يعني
1: نعم
2: نعطل عطلتنا الرسميه اللي
1: بتكون رسميه، لانهم هم لما بنحكي ضراب بصير يقول لك مش قانوني ومش قانوني، ولما بقول لك على القروض بقول لك انا ما جبرتوش ياخذ قروض. انا قلت له بالحرف الواحد ما عليك في القروض، نزل راتبي وما عليك في القروض. هم بدبروا،
0: هم جاوبوك. اسمح لي بس، اسمح لي سيد خضر، جاوبوك بالاداره بالمجلس الخدمات المشترك انه ما حدا جبر حدا ياخذ قرض؟
2: نعم نعم طيب.
0: هو فعليا ما حدا جبر حدا، بس انت كاداره المفروض تنزل راتب. يعني
2: نزل راتب ب 15 شهر،
0: انت شو بدك فيه؟ انت شو بدك فيا؟ ان شاء الله مش باخذ قرض، باخذ 10، نزل لي راتبي ومعاشي وتعبي وانا حر شو بدي اعمل فيه.
1: هذا الموجود. هذيك المره انت طلع على الهواء ما حبيناش نتجادل، ما حبينا نتجادل لما نص البرنامج صار انه القروض وانا لازم مش اعطيتهم ولازم البنك. لا يا اخي، احنا زي ما حكيت انت لا جبرني ولا حد، اخذ قرض انا حر فيه، بتنزل لي راتبي معاده وبقسم البنك بميعاده. هي اول حاجه، هذا نقطه وانتهينا منها. تأمين الصحة لما حكينا وقال إحنا لازم نشوف القانون، أنا مش رجل قانون. لا يمكن، لا يمكن. القانون واضح جدا، القانون بقول لك بدام هذا حق مستحق لك، امتياز ممنوع لو وزير. خليك معي،
0: يعني على إيش اتفقتوا سيد خضر؟ بس خليها توضح للعمال، أنا بعرف إنه في عمال عملهم بيسمعوا من الخدمات المشترك بيستنوا منك رد. إذا اليوم ما نزلش الراتب شو يعملوا العمال؟ يضربوا ما ينزلوا على الشغل ولا شو بدهم يعملوا العمال؟
1: يا أختي، ما هو في ناس مسؤولين ثانيين كبار. لما بنحكي في هذا الحكي أول شيء بقول لك أنت مش قانون، وإذا بتضربوا فهمت علي؟ بدنا نعمل ونسوي يعني من الآخر، تمام؟
0: يعني لما تضربوا بيصير في تهديد، خلينا أحكي.
1: أكيد. وبقول لك مش قانوني، وحكينا مع ناس مسؤولين، ناس تذكر أساميهم خليه يسمعني فهمت علي؟ بقول لك احنا لسه ما استلمناش، احنا ما سويناش، احنا لسه لسه لسه فيش تستنى. احنا العيد اللي فات جبرنا حالنا واشتغلنا، طب هذا العيد الكبير هذا بدنا نضحي كذب؟ والله ما واحد فينا بقدر نضحي، تمام؟ بدنا معاشاتنا بس عشان يمشي الحال، نمشي قدام الناس. مفروض انه غير الراتب ينزلنا، يعني احنا لما نقول 21 عندنا 20 يوم غير ال 50 الاولى، ناخذ ثلثي زينا زي الناس. البلدية قبضت كمان، بده واضح كمان، خليني ازعله كمان.
0: لا بدنا ولا بدنا، يعني خلص بما انه قررتوا تحكوا بدكم تكونوا صريحين. يعني انا مش عارف ليش تحكوا جزئية وبتخبوا جزئية تانية.
1: انا طلبت منه شخصيا انه بالنسبة للتوقيع قبل ما تيجي البلدية او البلدية الجديدة او التوقيع الجديد في كشف وقع عليه، تمام؟ لو المعاش الاساسي بس وقع عليه عشان ايش؟ بتقول ليش توقيع ومش توقيع؟ واجينا في نفس المشكلة هاي صارت. بقول لك الحين التوقيع والبنك ومش بنك وقصص لسه مش متأكدين في مصاري، وهذا مش ذنبي انا بدام بشتغل لجميع البلديات.
0: طب يعني سيد راتب وعدكم ليوم اليوم يعني ولا يوم الاحد؟
1: والله ما وعدنا،
0: ما وعدكوش كمان. طب وانت شو بتوعد العمال سيد خضر؟
1: خليك معي، وعدنا انه بجوز الاربعاء.
0: أنا وديت له أربعة
1: عن
0: أنو أربعة يوم العيد؟
2: بعد يوم العيد
0: أنو أربعة يوم العيد؟
1: لا لا امبارح يوم الخميس، اليوم الحد الأقصى إله بده ينزل الراتب، هذا اللي صار.
0: طيب في حال ما نزل الراتب، وهذا ما لا نتمناه صدقا، في حال ما نزل الراتب يوم الأحد شو بدهم يعملوا العمال؟
1: الشباب والعمال اتفقوا إنه خلص بكملوا شغلهم يوم العطلة، بعطله صباح يوم الثلاث عطلة رسمية كاملة خمس أيام عطلة رسمية.
0: متفقين بيناتكم يا سيد عيسى بين العمال؟
2: والله يا أختي أضل القرار أنا ضد يا أستاذ خضر. أنا بتمنى من المسؤولين إذا بسمعونا إنهم ينزلوا معاشاتنا اليوم، لو بروحوا بيستقرضوه نستقرض، ينزلوا معاشاتنا اليوم، لأنه يا أستاذ خضر في عنا عيد أضحى، في عنا راح يكبوا نفايات الناس، ورايح يا أستاذ خضر إنه البلد تصفي لمكرحة صحية. يا أستاذ خضر راح نصفي ثاني يوم إحنا أو بعد العيد، إحنا يطلع هذا التعب علينا يا أستاذ خضر.
0: يعني وقفات وعيد ويعني
1: احنا مش حابين
2: على عيد برضو،
1: مش حابين نوصل البلد تكون مقرى صحية. بس
2: لا احنا اذا استاذ خضر
1: انا كل عتب على المسعودين.
2: استاذ خضر حبيبي نعم. احنا لازم تلاقونا حل اليوم بسبب المعاش تاعنا، احنا مش طالبين سلفة.
1: طيب اطلب
2: منك ثانية، بتمنى يا استاذ خضر تلاقوا حلول للمشكلة هاي الشهر اللي جاي يا استاذ خضر. احنا مش طالبين سلفة فوق معاشنا.
1: الشهر الجاي بفرجها الله، عن جد بفرجها الله من هسه بحكيها.
2: المره هاي استاذ خضر على الصوره اللي بتحكي العمال
1: اخت ساره، ممكن نعم. تتواصل مع محمد حساسني لانه متواصل معه وحكيت معه، نستنى منهم رد لهسه، نستنى منهم رد. واليوم الخميس
0: محمد حساسنا من الحكم المحلي،
1: مدير الحكم المحلي.
0: مدير الحكم المحلي. طيب
1: ما ضلش الا اصل للوزير، والوزير يعني مناش نتعدى ناس.
0: طيب ان شاء الله خير، ان شاء الله منتبع هالقضيه. يسعد صباحكم جميعا، تحياتي لعمال وسائقي الخدمات المشترك اللي بيتحملوا كثير وكثير.
1: والله
0: تحياتي لكم.
2: شكرا لك.
0: تحياتي، يسعد هالصباح.

0: الله يفرجها على الجميع يا رب. بس صدقا قضية العمال وسائقي الخدمات المشتركة بدها حل خلص بكفي، يعني قضيتهم من زمان ولليوم ما فيش حل. كل جهة بتوعد، يعني كان في اجتماع قبل فترة في المحافظة وكان في وعود وإلى آخره ومش عارف إيش، بس ولا إشي من الوعود يعني خلينا نحكي تطبق، غير إنه في الاجتماع اللي كان موجود وعدوا إنه الأحد ينصرف وكان وفعليا تم صرف الراتب. يعني الحلول، حتى الحلول بتكون مؤقتة، يعني ما فيش حلول دائمة للأسف. يعني كمان السيد اللي جاوب إجابة إنه ما جبرتش حدا ياخد قرض، يعني مش عارفة شو بدي أرد. يعني إذا أنا موظف بشغل عندك إلك تعطيني راتبي في موعده، بس ما إلكش تحاسبني شريت بلوزة، شريت شنتاية، ما شريتش، أكلت ما أكلتش، أنت ما إلك فيها عن جد، ما إلك فيها. شو الأجوبة هاي اللي بتجاوبوها؟ يعني أنا مش فاهمة، يعني مشخص بمسؤول بمكان مسؤول، المفترض أقل ما فيها تنزل ليش الراتب، اعرف جاوبني. مش أنا ما جبرتكش تجيب، أبكرة أشتري أنا شنتاية جديدة غالية تيجي الإدارة تقول لي ليش شارية هاي، مش منطق كمان، يعني مش هيك. ولا هيوكي شارية لبسة جديدة بلاش منه الراتب. يعني مرات في ناس لما بيكون عليهم أجوبة يعني ملهاش علاقة بالواقع، ملهاش علاقة بالمنطق. أنت ما إلك، أنت إلك إلك واجبات، إلك حقوق، ما أخذ حقوقك، أعطي الحقوق للناس الثانية، هذه هي وبس.
1: أنا درويش حالي تعباني يا ليلى، طبي ما فيش.
0: أنت مستعجل على قصة ليلى؟
1: يا ليلى ونحن درويش
0: اللي معه مش حاس بالشخص اللي مش معه فعليا هيك.
1: كل لحظة بعدنا زيادة، انت بوادي نحن بوادي،
0: انت بوادي واحنا بوادي، والموظف والعامل بيستنى بالراتب.

عودة للنقابات الصحية، الأخوات والأخوة أعضاء الهيئة العامة لنقابات التمريض، القبالة وموظفي الخدمات الصحية والطب المخبري ومساعدو الصيادلة وفنيو التخدير، أخصائيو العلاج الطبيعي، العلاج الوظيفي، علاج النطق والفيزياء الطبية، أخصائيو التغذية، أخصائي البصريات، أخصائو التكنولوجيا الحيوية وإلى آخره. أصدروا بيان بالأمس، بيان فيما يتعلق بالمطالب. جميعنا عارف بأنه القطاع الصحي في إضراب بسبب عدم صرف الرواتب، وكان مبارح في بيان صدر عن النقابات الصحية مفاده هذا البيان، أو هذا البيان جاء بعد تجاهل الحكومة، كتب في هذا البيان بعد تجاهل الحكومة لمطالبنا النقابية وعدم صرف الرواتب للعاملين في القطاع الصحي الذي يعد من أهم القطاعات الحيوية لشعبنا، إضافة إلى سياسة إدارة الظهر والكيل بمكيالين وعدم الاهتمام بهذا القطاع، فقد أصبح سببا حقيقيا يهدد انهياره. هذا البيان جاء فيه الاتفاق على أن يكون دوام الرعاية الصحية ومراكز وزارة الصحة ومختبرات الصحة العامة

عجز في أعداد الموظفين. يكون دوام الزملاء في كل من وزارة الزراعة، وزارة العدل، وزارة التنمية الاجتماعية، وزارة الاقتصاد، وزارة الصناعة، وسلطة جودة البيئة، وسلطة المياه، ووحدة الاعتماد والجودة، ومؤسسة المواصفات والمقاييس، يوم الأحد فقط من كل أسبوع. يعمل بهذا أو ينفذ هذا البيان اعتبارا من يوم إصداره بالأمس، وحتى إشعار آخر مع ضرورة الالتزام بما ورد في هذا البيان من جميع الكوادر. هذا البيان الذي جاء ليوضح بعد ما وصفه العاملين في النظام أو في القطاع الصحي بتجاهل الحكومة لمطالبهم بصرف الرواتب. النقابات الصحية أعلنت بأنه الدوام رح يكون يوم الأحد فقط من كل أسبوع، ويكون دوام المستشفيات بنظام الورديات أسبوعيا وللحالات الطارئة فقط. لوين رايحين؟ الله أعلم.

0: والآن مستمعينا إلى محبي الرياضة أبرز وآخر الأخبار الرياضية. ليه بتضحك في الأخبار الرياضية؟ أنا مش فاهم. مستمعينا إلى آخر وأبرز الأخبار الرياضية، الزمالك يحصد لقب الدوري المصري للمرة 15 في تاريخه. توج فريق الزمالك بلقب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم للمرة 15 في تاريخه عقب فوزه المثير على سيراميكا بهدف نظيف في مباراة الأمس. ويذكر بأن اللاعب الفلسطيني عدي الدباغ سجل هدف الزمالك المهاجم الدولي الفلسطيني عدي الدباغ في الدقيقة 8 من مجهود فردي مميز، حيث خطف الكرة من المدافع سعد سمير وانطلق داخل منطقة الجزاء وسددها في المرمى. بهذا يكون اللاعب الفلسطيني عدي الدباغ سجل هدف الزمالك الوحيد. أيضا من الأخبار الرياضية، أستون فيلا يتوج بلقب الدوري الأوروبي لكرة القدم. أيضا في الأخبار الرياضية لعشاق ريال مدريد وبنسبة كبيرة جدا عودة مورينيو لتدريب الفريق حتى موسم 2029. أيضا يلتقي المتصدر النصر بقيادة هذا في الدوري السعودي في جولته الأخيرة، حيث يلتقي المتصدر النصر بقيادة رونالدو مع ضمك والهلال مع الفيحة 9 مساء. هذه كانت آخر وأبرز الأخبار الرياضية.
1: في الأيام زمان قبل الوداع كنا بنقول.
0: مستمعينا ومتابعينا نروح لفاصل إعلاني قصير وبترككم مع الزميل أنس القاضي في النشرة الإخبارية.

جهد أقل وتميز أكبر. الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3. وأول أوردر

مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما إجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل. تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السليزيان للتدريب المهني. مركز السليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.

0: نشرة التاسعة صباحاً، يقرأها أنس القاضي.
1: أهلاً بكم. اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم على مواطن بالضرب واستولت على أسمدة زراعية ومبيدات حشرية خلال اقتحامها مدينة جنين. وأعلنت مديرية التربية والتعليم في جنين تأجيل دوام المدارس في المدينة إلى الساعة 9 صباحا ولحين انسحاب جيش الاحتلال حرصا على سلامة الطلبة. وأغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم مقر لجنة أموال الزكاة في جنين واستولت على بعض مقتنياتها. وقالت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت مقر اللجنة وسط مدينة جنين واستولت على بعض مقتنياتها ولحمت باب المقر ووضعت تحذيرا بإغلاقه. إلى ذلك اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة نحالين غرب بيت لحم وتمركزت في وسطها وفي عدد من شوارعها وداهمت منازل ومحال تجارية وعبثت بمحتوياتها واحتجزت عددا من المواطنين وحققت معهم ميدانيا قبل إطلاق سراحهم. هذا واعتقلت قوة الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم 3 مواطنين من مدينة نابلس وعسكر البلد شرقا، كما اعتقلت مواطنين 2 من مدينة دورا جنوب الخليل. نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم عمليات قصف مدفعي ونسف منازل في مناطق متفرقة من قطاع غزة. وأفادت مصادر صحفية بأن قوات الاحتلال نسفت مباني سكنية شرقية مدينة غزة ونفذت عمليات نسف ضخمة شمال شرق مدينة خان يونس جنوبي القطاع. وأشارت المصادر إلى أن قصفا مدفعيا إسرائيليا استهدف شرق خان يونس. شهدت مشاهد تنكيل وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف تامار بن غفير بناشطي أسطول الصمود العالمي الذين احتجزتهم إسرائيل أثناء إبحارهم نحو قطاع غزة موجة إدانات واسعة واستدعاءات دبلوماسية. واستدعت كل من ألمانيا وإسبانيا وكندا وهولندا وفرنسا وإيطاليا وبلجيكا والبرتغال سفراء وممثلي إسرائيل لديها احتجاجا على التنكيل بناشطي الأسطول، كما صدرت مواقف منددة بشدة بالاعتداء الإسرائيلي ورافضة له من عدة دول. ونشر بن غفير مقطعا مصورا أظهر مشاهد إذلال وتنكيل بنشطاء الأسطول المحتجزين كإجبارهم على الركوع مكبلي الأيدي والاستماع إلى النشيد الإسرائيلي بينما حرض عليهم ووصفهم بعبارات مسيئة. وطالب وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس إسرائيل باعتذار علني عن المعاملة الوحشية لأعضاء أسطول الحرية.
2: بالحديث عن الشرق الأوسط، تمكنت من مشاهدة فيديو مرعب غير إنساني يظهر فيه التعامل مع أعضاء أسطول الحرية بطريقة غير عادلة ومذلة من قبل وزير إسرائيلي والشرطة، ومن بينهم بالطبع إسبان. أطالب إسرائيل بتقديم اعتذار علني، وقد استدعيت بشكل عاجل القائمة بالأعمال الإسرائيلية إلى وزارة الخارجية لنقل رفضنا واستنكارنا. وأود أن أذكر ذلك الوزير الإسرائيلي بأنه كان خاضعا منذ فترة طويلة لعقوبات إسبانية وممنوعا من دخول بلادنا، وسيتخذ الاتحاد الأوروبي قريبا إجراءات مماثلة ضده.
1: هذا ونقلت شهادات عن تعرض بعض المحتجزين لعنف شديد وإصابات وإذلال جنسي خلال عمليات الاحتجاز وفق ما أفاد به الفريق القانوني لمركز عدالة. استشهد وأصيب عدد من اللبنانيين بغارات إسرائيلية في جنوب لبنان، فيما أعلن جيش الاحتلال إصابة 10 من جنوده بينهم ضباط بجروح متفاوتة الخطورة وبينها إصابات خطيرة جراء استهداف قواته بمسيرتين لحزب الله اللبناني. في هذا السياق قالت صحيفة هآرتس العبرية نقلا عن ضباط يقاتلون في لبنان إنهم لا يفهمون استراتيجية القادة العسكريين الإسرائيليين وأن مهمتهم الأساسية هي هدم المنازل بالقرى اللبنانية. وأضاف الضباط أن هناك حالة إحباط في صفوف الجنود بسبب ارتفاع عدد المصابين جراء مسيرات حزب الله، بينما نقل موقع والا العبري عن ضباط كبار في جيش الاحتلال أن المشهد في جنوب لبنان فيه تحديات كبيرة وثمة صعوبة في كشف مسيرات حزب الله. نقلت وكالة نور نيوز الإيرانية الرسمية عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي قوله إن طهران تسلمت وجهات النظر الإيرانية أو الأمريكية وتقوم بدراستها، مشيرا إلى استمرار التوسط الباكستاني في نقل الرسائل بين طهران وواشنطن، وأن الاتصالات جارية تستند إلى إطار إيراني سابق يتألف من 14 بندا. في المقابل صعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من لهجته مؤكدا أن الولايات المتحدة مستعدة لتنفيذ مزيد من الهجمات على إيران إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق سلام، مع إشارته إلى احتمال الانتظار بضعة أيام لمعرفة الرد الإيراني، واصفا الوضع بأنه نقطة فاصلة قد تتطور بسرعة. وقال ترامب إن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو سيفعل ما يريده منه تعليقا على مدة تأجيل الهجوم على إيران. أخيرا بحالة الطقس المتوقعة اليوم، يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، لذا يكون الجو باردا نسبيا في المناطق الجبلية ولطيفا في بقية المناطق، والفرصة ضعيفة لسقوط أمطار محلية خفيفة على بعض المناطق من البلاد. إلى اللقاء.
0: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

0: أسعد الله صباحكم بكل الخير والمحبة والتفاؤل، نحييكم في هذا الصباح ونتمنى أن يحمل الخير للجميع. أهلا ومرحبا بكل اللي انضموا لنا بهاي اللحظات، مكملين معكم مشوارنا الصباحي من برنامج يوم جديد عبر أثير الأولى في بيت لحم، راديو بيت لحم 2000 على الموج العام 106.3، عبر الموقع الإلكتروني rb2000.bs، عبر البث المباشر، عبر صفحتنا على الفيسبوك. يسعد لي صباح الجميع وأهلا ومرحبا بكم جميعا مستمعينا الأعزاء، مستمعي يوم جديد نحييكم في هذا الصباح ونتمنى أن تكون ساعة يومكم مفعمة بالإيجابية والنجاح. هنا نرافقكم بكلمة طيبة وصوت قريب، فأهلا ومرحبا بكم. هذا البرنامج يأتيكم برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية. والآن إلى بودكاست صندوق النفق الفلسطيني.
1: تجربتنا رائدة وطنياً وعربياً، نسعى لتحقيق العدالة، نكفل حقوق الفئات المتروكة من المكلفين بالإنفاق عليهم، نناضل من أجل حماية حقوقهم، نلاحق الفارين من وجه العدالة، نضعهم أمام مسؤولياتهم، نعمل معاً مع شركائنا كي نعود في المساء ونحن نشعر أننا قمنا بعمل رائع في تغيير ظروف القابضين على القهر. مع تحيات صندوق النفقة

0: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم الإذاعي بودكاست صندوق النفق الفلسطيني عبر أثير راديو بيت لحم 2000. نناقش اليوم قضية اجتماعية مهمة ما زالت تفرض نفسها بقوة في عالم العمل والإدارة، وهي قضية السقف الزجاجي، ذلك الحاجز غير المرئي الذي يحد من وصول النساء إلى المناصب القيادية والعليا رغم الكفاءة والخبرة والنجاح. ففي كثير من المؤسسات نجد نساء يمتلكن المؤهلات العلمية والخبرات العملية، لكنهن يواجهن تحديات خفية تتمثل في التمييز والصور النمطية وضعف فرصة الترقية وأحياناً غياب الدعم المؤسسي. في هذه الحلقة سنحاول فهم معنى السقف الزجاجي وأسبابه وتأثيره على المجتمع وسوق العمل، كما نناقش الحلول الممكنة لكسر هذه الحواجز وتحقيق بيئة أكثر عدالة ومساواة. حول الموضوع نتحدث مع ضيفتنا الأستاذة نجاح هرش، رئيسة نقابة العاملين في بلدية بتونيا وعضو هيئة إدارية في النقابة الوطنية للهيئات المحلية. يسعد صباحك أستاذة نجاح، أهلا ومرحبا.
1: يسعد صباحك عزيزتي ويسعد صباح المستمعين جميعا.
0: أهلا ومرحبا. بداية، ما المقصود بمصطلح السقف الزجاجي ولماذا سمي بهذا الاسم؟ تفضلي.
1: يسعد صباحكم ويعطيكم ألف عافية. يعني هذا موضوع مهم جدا بداية، ومهم جدا لمجتمعنا. هذا المصطلح يعني أصبح مصطلحا يستخدم كثيرا حاليا، يعني ممكن هو قديما هو موجود، ولكن المصطلح ممكن نحكي أنه جديد، اللي هو الحاجز أو السقف الزجاجي، وهو يعني تشبيه بالحواجز اللي بتمنع المرأة من الوصول إلى المناصب العليا. وسمي السقف الزجاجي لأنه غير مرئي، يعني غير واضح بالقوانين بالتشريعات، بتكون في نوع من الخفية، يعني غير مرئية غير واضح غير مباشر، لكن المرأة فعلا هي بتواجهه وموجود ولكن غير مرئي، يعني في عوائق خفية بتخليها تمنعها أنها توصل لمناصب العليا أو التقدم أو التطور أو القيادة بمعنى في كل المناصب يعني بشكل عام. طبعا نحكي سقف، يعني تم تسميته سقف لأنه هو الحد الأعلى اللي ممكن توصل فيه المرأة، فبالتالي بتلاقي في سقف قدامها خلاص ما بتقدر تتطور أكثر، وهنا هذا بيصير معيق حاجز يعني. فنوعا ما هذه هي، طبعا هو مرتبط في أكثر شيء عن المرأة والعمل والقيادة والموضوع المهني، يعني المرأة مهنيا على المستوى الاجتماعي وكمان أيضا مستوى العمل والمؤسسات.
0: نعم، أبرز العوائق غير المرئية التي تواجه المرأة في طريقها للوصول إلى المناصب القيادية.
1: بما أنه السقف الزجاجي أو مصطلح السقف الزجاجي هو زي ما حكينا هو عوائق غير مرئية، فبالتالي بدها تكون هي غير قانونية غير مشرعة، وهي نتيجة العوائق الاجتماعية، يعني أكثرها بتكون هي عوائق اجتماعية ومرتبطة بالعادات والتقاليد بالصورة النمطية للمجتمع، فأكثرها عندنا يعني اللي هي الصورة النمطية للنظر للمرأة ونظرة المجتمع للمرأة أنها هي غير قادرة على أن تكون في مناصب عليا أو اتخاذ قرارات بمثل قيادة الرجل، يعني هي مقارنة أنه بيعتقدوا هذه الصورة النمطية أن الرجل أقدر أن يوصل أن يأخذ القرارات ويكون في مناصب عليا. كمان في عندنا الفرص المتساوية، يعني بمعنى آخر أنه ما لكن أنه المناصب المهمة دائما الأفضلية بتكون للرجل، بالإضافة أنه المرأة أحيانا يعني بدنا نعدهم، يعني أنها بتكون أحيانا نتيجة الأعباء الاجتماعية والأسرية عليها بتكون بتحد من أنها قدرتها يكون فينا تكافؤ في الفرص في تقلد المناصب العليا، وايضا انتقاد المجتمع. يعني عاده يعني العادات والتقاليد فيما حكينا انه يعني المراه لما تكون في منصب بصير في تقولات واحاديث وخوفا انه هي زوجه فلان هذه بنت فلان وهكذا. يمكن حاليا ما بدي اقول انا اكون شوي متشائمه انه احنا شوي بلشنا نتخلص نوعا ما من هاي الصوره، ولكن ما زالت نتمنى أن تكون يعني نوصل للمرحلة نكسر فيها السقف الزجاجي.
0: نعم أستاذة نجاح، إلى أي مدى تؤثر الصور النمطية والأفكار المجتمعية التقليدية على فرص المرأة المهنية؟
1: مش أكيد هي المرأة من حقها كموظفة نحكي أو كعاملة أو نحكي كامرأة اجتماعية أنها تأخذ الفرصة المتساوية كمثلها كالرجال في حالة كانت تمتلك كل المهارات والخبرات القادرة أن تخليها يعني تجعلها منها إنسانة قيادية تأخذ فيها القرارات لمصلحة المجتمع أو مصلحة العمل أو مصلحة المؤسسة. بالتالي الفرص المرأة أنها توصل هذه طبعا راح تأثر على المرأة بأنها تأخذ حقها في أنها توصل للمناصب العليا ونحكي للقيادة. وكمان أيضا ليس ما بتأثر فقط على المرأة، بتأثر أيضا على المجتمع، لأنه يمكن يكون وجودها هو أفضل حتى لا الخدمات ولا تقلد العمل ولا يعني عادة. يعني بما أنه الفرص يعني الفرصة المرأة بدها تكون من خلال كفاءات ومهارات، ليش نمنع أنه هذه المرأة القادرة اللي عندها كفاءة عندها مهارات ممكن ترفع كثير من المؤسسة وترفع كثير من بأي منصب بتكون فيه، وبالتالي هذا كمان راح يأثر على المجتمع بشكل عام. يعني
0: هل يمكن القول إن بعض المؤسسات ما زالت تمارس نوعا من التمييز غير المباشر ضد النساء، وكيف يظهر ذلك في بيئة العمل؟
1: مش أكيد. نعم نقدر نوصفها شوي إحنا هيك في النقابات نوعا ما. يعني نحكي في هذا المواضيع خصوصا في موضوع العمل من قسمه للعمل اللي هو المنظم والعمل غير المنظم، يعني فورمال فورمال بمعنى آخر، يعني المؤسسات اللي بتكون شوي كبيرة في أنظمة داخلية فيها محتكمة للأنظمة معينة بتكون أخف فيها التمييز بين المرأة والرجل، لأنها بتكون رواتب والسكيل والترقيات والفرص نوعا ما متكافئة متساوية، إلا في حالة طبعا لا شك إنه بنقدر نحكي إنه ما زالت حتى موضوع حتى نحكي بمعنى آخر مسابقات التنافسية على المناصب أحيانا بتكون شكلية، يعني هذه واضحة، يعني تعمل الإجراءات ولكن بالأخير بتروح باتجاه الأفضلية للرجل، يعني موجودة. هلا بالنسبة للأعمال اللي بتكون غير منظمة بمعنى آخر ما في يعني عندنا حكم قانون أو مثلا زي مثلا نحكي المحلات اللي بيشتغلوا في السوبر ماركتات اللي بيشتغلوا في المحلات، يعني المشاريع يعني المؤسسات الصغيرة هي نوعا ما بدها تكون شوية، أو العائلية يعني بتكون نوعا ما فيها التمييز أكتر لأنه خلاص ما في حدا يراقب ما في حدا يوجهه، بالتالي بتكون رواتبهم أقل وهذا موجود. يعني بتكون مثلا فرصتها في الترقية والتوظيفة بتكون كمان قليلة جدا، كمان تهديدها فئة الأمن الوظيفي، يعني مثلا على سبيل المثال كثير بنسمعها وأنا واحدة من الناس كنا نسمعها أن المرأة مثلا ليش بفضلوا الرجل على المرأة، لأنها مثلا بتتغيب عن العمل بحجة مثلا أنه الحمل والولادة مثلا أو الاعتناء بالأسرة والولاد، هاي كمان من ضمن الشغلات اللي ممكن ينظر لها المجتمع في موضوع الفرص والتكافؤ في العمل.
0: نعم
1: نعم
0: تفضلي.
1: طبعا زي ما حكينا انه يعني تقريبا التشكيك بقدرة المرأة تحمل المسؤولية هي احدى الاشكال النمطية غير مرئية، هم لما يجوا يعملوا يقول لك احنا بدنا نعطي تكافؤ ولكن يفضلون الرجل على المرأة.
0: نعم دعيني اختم بهذا السؤال استاذة نجاح، ما الخطوات العملية التي يمكن ان تساعد في كسر السقف الزجاجي وتمكين المرأة من الوصول إلى مواقع صنع القرار؟
1: أولا أنا أبدأ بنصيحة للنساء جميعا على أنها تعمل على تطوير نفسها وزيادة الكفاءات والمهارات، أن تتحدى كل المعيقات من أجل إثبات نفسها في المواقع. يعني أنا يعني بربط هذا انه صحيح انه ممكن تكون يعني المنافسه او نقدر نحكي انها مش بسهوله توصل، ولكن في نساء وصلن بسبب التحدي الكبير والعزيمه الموجوده في ذات المراه. فانا باول دعوه لإلي للمراه نفسها، هي من خلالها نفسها من داخلها انها تقاوم هذا السقف الزجاجي وتكسره بارادتها وبقوتها. نعم. الشيء الثاني انه ندعم نحكي للمؤسسات الحقوقيه والنقابيه وكل ما يخص بالمراه انها تجعل تقوم بتمكين المراه من خلال الدورات والتدريب والتشجيع. من كمان ممكن المؤسسات او نقدر نحكي ممكن الحكومه او نحكي الانظمه الداخليه الموجوده تسن قوانين تحمي التمييز الوظيفي، تحمي المراه من التمييز الوظيفي وجعل الفرص متكافئه. ايضا انا بدعي كمان انه الحالات الناجحه اللي هي النساء القياديات اللي قدر يوصل المناصب العليا تكون نموذج وتكون قصص نجاح للمراه يحتذى بها، يعني من خلال الدورات ومن خلال النشر ومن خلال الاعلام. الاعلام له دور كبير كمان في هذا الموضوع، ونشجع نفس اللي حكينا انه نحاول نكسر نمط الصوره التقليديه والنمطيه المرتبطه الصفة الذكورية عند المرأة، المرأة قادرة. اليوم يعني زمان كانوا يعتمدوا بالصورة النمطية على القدرات يعني الجسدية للرجل، اليوم القدرات هي لا تعتمد بخصوص التقدم والتطور، أصبح هذا الموضوع قليل، وبالتالي قادرة المرأة أنها توصل وتعمل قيادة وتحزن كمان في القرارات، لأنه في صورة نمطية أيضا أن المرأة عاطفية، ولكن ما بيعرف أن المرأة قادرة على اتخاذ القرار حتى لو هي باتجاه يعني صورة نمطية، هي حازمة في قراراتها وقادرة على اتخاذ القرارات بالشكل الصحيح في المؤسسة والتوازن. والحلم كمان في المرأة، وأنا بحكي دائما أنها المرأة قادرة على عمل عدة أعمال بنفس الوقت، هذا شيء فيسيولوجي ربنا وهبه للمرأة، وبالتالي فعلا هي اصلا صفة جيدة للمرأة في مكان العمل انها قادرة تقود وتقوم بعدة اعمال في نفس الوقت عكس ما يقدر يستطيع به الرجل. يعني
0: نعم، شكرا لك ضيفتي الكريمة الأستاذة نجاح هرش على هذا اللقاء، شكرا جزيلا، تحياتي لك.
1: العفو، شكرا لكم جميعا على هذا البرنامج القيم، وكل الاحترام لكم، ويسعد صباحكم جميعا.
0: يسعد صباحك، تحياتي. مستمعينا، في ختام حلقتنا يتضح لنا أن قضية السقف الزجاجي ليست قضية فردية تخص النساء فقط، بل هي قضية مجتمع وتنمية وعدالة. فحين تمنح الفرصة على أساس الكفاءة بعيدا عن التحيزات، فإن المؤسسات والمجتمعات بأكملها تصبح أكثر قوة وإبداعا وتوازنا. وتمكين المرأة من الوصول إلى المناصب العليا لا يعني تفضيلا لطرف على آخر، بل يعني إزالة الحواجز التي تمنع الكفاءات من الظهور وتحقيق إمكانياتها. شكرا لكم على الاستماع لبودكاست صندوق النفقة الفلسطيني.
2: تجربتنا رائدة وطنيا وعربيا، نسعى لتحقيق العدالة، نكفل حقوق الفئات المتروكة من المكلفين بالإنفاق عليهم، نناضل من أجل حماية حقوقهم، نلاحق الفارين من وجه العدالة، نضعهم أمام مسؤولياتهم، نعمل معا مع شركائنا كي نعود في المساء ونحن نشعر أننا قمنا بعمل رائع في تغيير ظروف القابضين على القارة. مع تحيات صندوق النفقة

صباح الخير لكل اللي انضموا لنا بهاي اللحظات. خليني أصبح علي بصبحوا علينا عبر البث المباشر. الله يهديك يا صالح، ليه ما ذكرتني في اللي بصبحوا علينا عبر واتساب؟ يمكن لأنه حكينا في قضية عمال وثائقي الخدمات المشترك اللي لليوم مش نازل الراتب، مش متقدين راتبهم، ونحن على أبواب العيد. رح أرجع جماعة الواتساب. يسعد لي صباحكم جميعا، راجع أصبح وأقرأ الرسائل جميعا. خليني أروح للبث المباشر. وسام بشير، يسعد صباحك صديقة هالبرنامج ربا، صباحكم سعادة وتوفيق من رب العالمين، نهاركم سعيد، بتمنى لكم يوم جميل مفعم بالطاقة الإيجابية. يسعد صباحك يا ربا، أهلا ومرحبا. أبو أسامة، صباح الخير للأصدقاء الذين يمنحون جزءا من مشاعرهم في زحمة الحياة، صباحكم ورد. وياسمين، صباح الورد يا ورد، صباح الأمل والتفاؤل، يوم جديد، فرصة جديدة اللي جعل حياتنا أفضل، صباحك جميل ورائع. وأيضا تحياتي، صباحكم معطر بفيض من الإيمان ومزيد من التوكل على الرحمن، يسعد صباحكم بكل خير، صباح الضحكة الحلوة والقلب الطيب، أتمنى لكم يوما هادئا وجميلا. يسعد صباحك أبو أسامة، اختصرت شوي من التعليق. يسعد صباحك، تحياتي لك. صديقة البرنامج مريم، مريم يسعد صباحك يا مريم، أهلا ومرحبا بكم جميعا. انتقل وأصبح على كل اللي بيصبحوا علينا عبر واتساب. نبلش في أول رسالة من أم محمد من جبل المكبر. يسعد صباحك يا أم محمد، أهلا ومرحبا.

0: طيب معنا اتصال. ألو صباح الخير.
1: هلا سارة، كيف حالك؟
0: أهلا ومرحبا ست انتصار، كيف حالك؟ اشتقنا لك، اشتقنا
1: لها الصوت. خلي عمرك
0: حبيبتي، اشتقنا له لها الصوت. كيف حالك؟ طمنينا عنك.
1: لك العافية، شو أخباركم؟
0: الحمد لله نشكر الله، طولوا أنتم بخير جميعا وإحنا بألف خير.
1: الله يخليكي وأنا بألف خير يا عمري. بدي أسأل يعني عم أسألت المي، أنت دورنا على البرنامج.
0: المنطقة مايا وديفيد.
1: يا روحي
0: إن شاء الله لما يكون الزميل عوني جبران بنسأله. خليكي متابع معنا أست انتصار.
1: أوكي يا روحي،
0: يسعد صباحك. شكرا، شكرا جزيلا.
1: هلا هلا حبيبتي، هلا الله يخلي عمرك يا رب.
0: كمان نروح نصبح، صبحنا على أم محمد من جبل المكبر. نروح لتاني رسالة لأم محمد فروخ من طقوع، يسعد صباحك. أقرأ الرسالة. صباح الخير، لكل صباح بداية جميلة، ربما كلمة، ابتسامة، وردة، منشور. ابحثوا عن تلك البدايات ولا تحرموا أنفسكم جمال الصباح ومتعة الحياة. صباح السعادة لمن لمن يوفون بوعودهم. صباح الوفاء لمن يصونون العشرة. صباح الورد لمن هم نبض الورد وعطره. صباح الجمال لمن لا يكتمل نهارنا إلا بوجودهم. صباحات جميلة وراقية يملأها الحب والأمل والتفاؤل بالله. صباح النور والسعادة والهناء لقلوبكم إلى أحلى سارة. يسعد صباحك يا أمي محمد، شكرا جزيلا على هالرسالة وهالوردات الحلوين. إن شاء الله أيامكم كلها خير يا رب.

اللي زعلان من راضيه، واللي بدوش يرضى بيرضى لحاله مع الأيام. شو أحكي كمان. كمان نروح نصبي على صديقة هالبرنامج ندى الشمالي. يسعد صباحك يا ندى، أهلا ومرحبا بك دائما. صباح الخير للسيد أنور زيدان أبو عنان، تحياتي الصباحية لك، ربنا يعطيك الصحة.

الآن نروح نصبع على صديقة هالبرنامج علا خلاوي. يسعد صباحك يا علا، صباح الخير لك ولكل زملائك في العمل. أقرأ رسالة يأتي الصباح كل يوم ليخبرنا أن الله ما زال يمنحنا وقتا آخر للحياة ومحاولة وأيضا الأمل الجديد. صباح أمل وتفاؤل، يسعد صباحك صباح الجميع. دائما منقول صباح الأمل، صباح الطاقة الإيجابية، رغم كل التحديات، رغم كل الظروف اللي منمر فيها، صباح الأمل، صباح التفاؤل، صباح كل يوم جديد، لأنه كل يوم في فرصة جديدة. في فرصة جديدة يجب أن نستثمر بها دائماً.

طيب خليني أصبح على أم عدي. يسعد صباحك يا أم عدي، بتمنى لك نهار سعيد. اللهم أحمي جميع أهلنا وأهل هالبلد. خلينا أروح كمان لأدهم الخطيب. يسعد صباحك يا أدهم، لإلك ولكل بيتابعونا من الأردن الشقيق. نروح لفاصل إعلاني قصير وأكيد من بعده مكملين يوم جديد.

0: على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما إجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السيليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل، تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 0227-44-21، أو قم بزيارة مركز السيليزيان للتدريب المهني. مركز السيليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
1: تطبيق زحمان، طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون، آيباد، وبلايستيشن، وإكس بوكس، وكتير هدايا كمان مع بن زحمان. خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
2: مع معهد إدوارد سعيد الوطني للموسيقى بهالصيف رح نفتح لك باب جديد. عنا برامج صيفية مكثفة حصتين بالأسبوع. برنامج أنامل بيعطيك الفرصة لتتعلم على الآلة اللي بتحبها خطوة بخطوة. أما برنامج نطاطيف شوي من كل آلة، الطالب بيجرب أكثر من 6 آلات مختلفة ليكتشف شو الآلة المناسبة إله. من الآلات المتنوعة البيانو، الكمان، الفيولا، تشيلو،
3: كونتراباس،
2: العود، القانون، البزق، الناي، الكلارينيت، والفلوت، الإيقاع الشرقي، الدرامز، الآلات النحاسية، والجيتار. التعلم على الآلات متاح من عمر 6 سنين وفوق، وما ننسى روضة وبستان للموسيقى من عمر 3-5 سنين، والهدف تنمية الحس الإيقاعي والسمعي عند الأطفال من خلال ألعاب موسيقية والتعرف على الآلات لحتى نساعدهم يختاروا الآلة المناسبة. وكمان عنا مخيم فنون صباحي من الساعة 10-1:30، بيشمل اكتشاف الآلات الموسيقية، حرف يدوية، تفريغ نفسي ودراما، تعليم لغات، بالإضافة لرحلات ترفيهية وسباحة. للتسجيل والاستفسار واتساب مقدمة 972-595-246-147، أو زورونا في المعهد سوق الشعب جنب المستوصف. سجل هلا وبلش رحلتك الموسيقية.

أقل وتميز أكبر. الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.

أسعد الله صباحكم. وبعد هذا الفاصل الإعلاني القصير والأخير نجدد التحية لكم مستمعينا الكرام أينما كنتم أينما تواجدتم، ونقول لكم صباح الأمل والتفاؤل، صباحكم خير ومحبة. أهلا بكم من جديد وفي صباح معطر بذكر الله وبأجمل الأمنيات ليوم لي بالنجاح والراحة. صباح الورد، صباح الياسمين. أهلاً ومرحباً بكل اللي انضموا لنا في هاي اللحظات عبر أثير الأولى في بيت لحم، راديو بيت لحم 2000 على الموج العام 106.3، عبر الموقع الإلكتروني rb2000.bs، وعبر البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. يسعد لي صباح الجميع وأهلاً ومرحباً بكل اللي انضموا لنا بهاي اللحظات. محمود سلايمة صباح الخير، أحمد ذياب ملا صديق البرنامج يسعد صباحك وصباح جميع اللي عم بيشاهدونا عبر البث المباشر.

اشمعنا برج الحوت؟ ماشي بسأل عمر دياب بس اشوفه. هذا البرنامج يأتيكم برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية.

0: مستمعينا إلى رسالة وإنجازات والعمليات التي تعامل معها جهاز الضابط الجمركية خلال الساعات الماضية، نستمع للزميل نضال الترك من قسم العلاقات العامة والإعلام في جهاز الضابط الجمركية.
1: أطيب تحيات لك زميلتي سارة، وصباح الخير لكل متابعي ومستمعي إذاعة بيت لحم 2000. يعني إليكم أبرز ما جاء في تقرير جهاز الضابطة الجمركية على مدار 24 ساعة الماضية، وضمن عمل الجهاز على مداخل ومخارج المدن بالتعاون مع وزارتي الاقتصاد الوطني والصحة في جنين وطول كرم. تم ضبط ما يقارب طن من المواد الغذائية والتموينية المنتهية الصلاحية والغير صالحة للاستهلاك الآدمي نتيجة انتهاء تاريخ صلاحية هذه المواد. أقرت جهتي الاختصاص إتلاف هذه المواد بالكامل، وذلك حسب الأصول. بطبيعة عملنا تعامل الجهاز مع قضايا في مجال التهريب الضريبي والجمركي، حيث تم تحويل المكلفين ضريبيا إلى وزارة المالية لدفع ما عليهم من التزامات ضريبية لتسهيل معاملاتهم وتصويب أوضاعهم التجارية. يهيب الجهاز أن يعمل المواطن معنا جنبا إلى جنب في حماية السوق من الأغذية الفاسدة والمنتهية الصلاحية، عن طريق عند شرائه لأي منتج غذائي ووجود تغير عليه من ناحية المظهر أو الرائحة أو الطعم أو اللون، الاتصال بنا على الرقم المجاني 132 أو من خلال الصفحة الرسمية للجهاز. مع تحيات إدارة العلاقات العامة والإعلام في جهاز الضابطة الجمركية.
0: شكرا للزميل نضال الترك، ويعطيهم العافية في جهاز الضابطة الجمركية.

0: مستمعينا ومتابعينا إلى برنامج توزيع المياه اليوم في محافظة بيت لحم، ينضم لنا الزميل عوني جبران، مدير ومسؤول العلاقات العامة والإعلام في سلطة المياه والمجاري. يسعد صباحك عوني، أهلا ومرحبا.
1: صباح الخير زميلة سارة، صباح الخير لكل العاملين عندك، صباح الخير لكل المستمعين، صباح الخير لفلسطين والصحة للجميع إن شاء الله.
0: إن شاء الله الصحة للجميع دائما وأبدا. برنامج توزيع المياه اليوم في المحافظة، تفضل.
1: اليوم إن شاء الله نبدأ في منطقة دجالة ومستشفى الحسين وجاي الأرجل التقاق وسكنات أبو صباح، فرن الأجداد والمنشية أيضا ضمن برنامجنا قلعة دامس ودخلة جرد. بالنسبة لبيت لحم المستشفى الفرنسي يسير مشارع الجبل الأمراض العقلية، القطعة والقناطر والشبرد ضمن برنامج بيت لحم، شارع المهد شارع سلطة المياه، راتف تيس الجمعية الأنطونية مخيم العزة، وشارع بنك فلسطين والعطن والعناترة اليوم ضمن برنامجنا. إحساس أيضا ضمن البرنامج اليوم مخيم الديانشة منطقة الجامع. الثلاث مناطق الموجودة على خط الدخل رئيسي باتجاه بيت هور بيت بسط كالمهندسين ولوينة بيت لحم الكبار كرداء قديم وحديقة البلدية وأيضا الورجة. هذا ما لدينا زميلة سارة لليوم.
0: نعم، اسمح لي عوني، كان في اتصال من مواطنة منطقة مايا وديفيد تسأل إمتى رح يوصلهم الدور بالمي.
1: نحن هلا حاليا عند فرن الأجداد والمنشية، يعني ما بعرفش اليوم، احنا حكيت ما دام تعرف اليوم هناك إجازة اليوم، فبقدرش اليوم أعرف لك، إن شاء الله بكرة بكون معك على اتصال أشوف لك وأنت منطقة مايا وديفيد.
0: إن شاء الله، شكرا جزيلا لك الزميل عوني جبران، تحياتي، يسعد الصباح، شكرا.
1: يسعد صباحك.

هاي جارة لئيمة في عندها مي بس هي ما بدها تشربه. بالعلامة قال عوني ما في تعطل في أي منطقة من المناطق. هاي ما بدها تعمل تمر هندي بس، ولا المي جايه.

0: في الاقتصاد مستمعينا ومتابعينا، استقرار أسعار الذهب والآن إلى أسعار صرف العملات مقابل الشيكل لهذا اليوم. من بنك فلسطين تنضم لنا ديما صباح. يسعد صباحك ديما، أهلا ومرحبا.
1: يسعد صباحك، صباح الفل،
0: أهلا بك دائما يا ديما. أسعار صرف العملات مقابل الشيكل لهذا اليوم، تفضلي.
1: مستمعينا الأعزاء، أسعد الله صباحكم، نستعرض وإياكم من بنك فلسطين أسعار صرف العملات لهذا اليوم الخميس الموافق 21 من أيار، والتي جاءت على النحو التالي: الدولار الأمريكي مقابل الشيكل سعر الشراء يسربي 2.88، أما سعر البيع فيسربي 2.92. الدينار الأردني مقابل الشيكل سعر الشراء يسربي 4.08، أما سعر البيع فيسربي 4.15. اليورو مقابل الشيكل سعر الشراء يسربي 3.36، أما سعر البيع فيسربي 3.40. أما أسعار الذهب مقابل الدولار الأمريكي للأونصة الواحدة وصلت إلى 4530 دولار أمريكي. يذكر أن هذه الأسعار إشهادية وتتغير بحسب تغير السوق، ويمكن لعملاء بنك فلسطين استخدام تطبيق بنكي للحصول على أفضل الأسعار. أما بالنسبة لسعر سهم بنك فلسطين فبلغ $1.49، وكانت هذه نشرتنا اليومية لصرف العملات. يسعد صباحكم.
0: يسعد صباحك وشكرا جزيلا لك ديما صباح من بنك فلسطين، تحياتي وإجازة سعيدة. شكرا.
1: شكرا، عفوا، إلى اللقاء.
2: واو، هلا بالخميس، يلا الروعة.
0: أنا مستغرب من أول.

0: هلا بالخميس
1: وهلا بالخميس، هلا بالخميس وهلا بعطلة الخميس وهلا بفرحة صالح بالخميس، وأهلا ومرحبا بكل المعطلين. بكرة حط لنا أغنية أنت مداوم أنا بكرة، لأنه كلنا معطلين بكرة، أصلا كل القطاعات معطلة، خليها على الله.

0: خلينا ناخذ اتصال. الو صباح الخير.
1: صباحك يا ساره.
0: صباح النور. اهلا ومرحبا ابو سليمان.
1: معك.
0: يسعد صباحك، كيف حالك
1: ابو سليمان؟ شو اخبارك؟
0: الحمد لله نشكر الله. اهلا وسهلا ابو سليمان.
1: انا بعذر منك لاني بدي اتكلم معك على الهواء عشان كان معي جماعه. والله
0: بسيطه ولا يهمك. امبارح لما ناقشنا موضوع شفرية الطلبات والسيرفيس، قضية العموم في هالبلد، مش مشكلة بسيطة شباب. ما قصروا.
1: وصبحين أبو المعتز زواري، حبيب أبو المعتز.
0: الله يسعد صباحك وصباح أبو المعتز
1: زواري. صباح العاملين على الشفريات الخاصة والسيرفيس، مناش نسوي تمييز.
0: لا ما بدناش تمييز. كيف الأمور؟
1: الحمد لله رب العالمين، إن شاء الله الأمور ماشية لحل إن شاء الله تعالى.
0: يعني امبارح كان في مداخلة من أحد الشوفيرية.
1: أبو العبد وخالد الدير، كل احترامي له برضه. خالد الدير زلمة كويس متكلم.
0: يعني الحمد لله أموركم ماشية بخير.
1: وإحنا كمان نشكر أخونا خالد الدير وأخونا نضال سعد على الموضوع. إن شاء الله الأمور محلول، يعني مش شيء يعني إن شاء الله.
0: ان شاء الله ان شاء الله ما نخلص من قصه تعديات الطلبات على السرفيس والسرفيس على الطلبات.
1: والنهايه ربنا بيرزق الجميع.
0: والله يعني هاي كلمه جوهريه.
1: خلي امر بالله دائما رزق على رب العباد.
0: الرزق
1: يعني السرفيس وصح الطلب بحمله، والتبعين الطلبات وصح له سرفيس بحمله، يعني جميعهم بحمله يعني.
0: الله يرزق الجميع.
1: ويسعد صباحك. انا حبيت اصبر عليك لاني مش ادخل المداخلات السرفيس ولا
0: تحياتي لك. يسعد صباحك أبو سليمان. تحياتي، شكرا جزيلا. إلا تعوني العمومي، مش معطلين بكرة. يعني أنا بصراحة استغربت من بداية البرنامج، ما قلت لي هلا بالخميس، انا بكره محطل وانت مداوم. خلص ماشي، استوعبت الفكره. بقول لي ما احنا كنا بنحكي في قضيه العمال، عمال الخدمات المشترك، فخلص اجلتها لنهايه البرنامج. خلص ولا يهمك، منت علي صالح. كم من صالح عندنا؟ صالح واحد. ان شاء الله كل المواطنين صالحين. لا المواطنين صالحين، بس ليلى يمكن شوي امورهم. طيب خلص ماشي مش حاكي. الله يصلح القرارات جميعا، قرارات الحكوميه، القرارات الوزاريه، الله يصلح الجميع يا رب. نزل هالرواتب قبل هالعيد. كل القطاعات بتعاني من الرواتب. لا والله يبدو انها خلصت، مش بنات الحارة، خلصت كل الحلول عند الحكومة، هيك يبدو. لوين رايحين مش عارفين. الله يفرجها على الجميع ويجيب اللي فيه الخير، يفرجها على أهلنا في قطاع غزة.

أني التكافل والمحبة والعطاء، ونحن على أبواب عيد الأضحى المبارك، ذلك العيد الذي يحمل في طياته رسالات التضحية والصبر والإخلاص. في هذه الأيام الفضيلة نستذكر أهمية التراحم وصلة الأرحام، وأن نكون سنداً لمن حولنا، وأن نزرع الفرح في قلوب الأطفال والعائلات. أعلم جيداً ما مدى التحديات والظروف الاقتصادية الصعبة الاقتصادية والاجتماعية أيضاً. كل عام وأنتم بخير، أعاده الله علينا وعليكم باليمن والبركات والسلام، ربنا يفرجها على الجميع يا رب.

0: يعني ونحن على أبواب عيد الأضحى المبارك في الحلقة أو في بداية الأسبوع إن شاء الله يوم الأحد رح نناقش أسعار الأضاحي في ظل عدم قدرة المواطن على شراء الأضاحي اللي سعرها بالعلالي. في عائلات اعتادت بأنه كل عيد الضحي، ولكن في هذا العيد التحديات الكبيرة والظروف الاقتصادية الصعبة والسيئة منعت عائلات كثيرة من شراء الأضاحي وفي هذا العيد. سنناقش هذا الموضوع إن شاء الله يوم الأحد المقبل. مستمعينا، وصلت وإياكم إلى نهاية مشوارنا الصباحي من برنامج يوم جديد، على أمل أن نلتقي في بداية الأسبوع القادم.
1: الله يا حلوة، الله يا طعمة،
0: طيب. تقبلوا تحياتي في الأعداد والتقديم، كنت معكم أنا سارة رزق، ومن الهندسة الإذاعية والإخراج الزميل صالح كنعان. يعطيك العافية يا صالح، نشكركم على استماعكم ونتمنى لكم صباحا مملوءا بالخير والطاقة الإيجابية ونهاية أسبوع سعيدة لكم. دمتم بخير وإلى اللقاء.

0: يوم جديد منبدأ معكم من راديو بيت لحم 2000 لكل العالم. يسعد صباح كل مستمعنا.
1: يوم جديد من 8 للـ10 كل يوم ما عدا الجمعة.
0: يوم جديد برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية.

0: على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما إجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السيليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل، تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 0227-44-21، أو قم بزيارة مركز السيليزيان للتدريب المهني. مركز السيليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
1: مع معهد إدوارد سعيد الوطني للموسيقى بهالصيف رح نفتح لك باب جديد. عنا برامج صيفية مكثفة حصتين بالأسبوع. برنامج أنامل بيعطيك الفرصة لتتعلم على الآلة اللي بتحبها خطوة بخطوة. أما برنامج نتاتيف شوي من كل آلة، الطالب بيجرب أكثر من 6 آلات مختلفة ليكتشف شو الآلة المناسبة إله.

0: من الآلات المتنوعة: البيانو، الكمان، الفيولا، تشيلو،
1: كونتراباس،
0: العود، القانون، البزق، الناي، الكلارينيت، والفلوت، الإيقاع الشرقي، الدرامز، الآلات النحاسية والجيتار. التعلم على الآلات متاح من عمر 6 سنين وفوق، وما ننسى روضة وبستان للموسيقى من عمر 3 ل 5 سنين، والهدف تنمية الحس الإيقاعي والسمعي عند الأطفال من خلال ألعاب موسيقية والتعرف على الآلات لحتى نساعدهم يختاروا الآلة المناسبة. وكمان عنا مخيم فنون صباحي من الساعة 10 للوحدة ونص، بيشمل اكتشاف الآلات الموسيقية، حرف يدوية، تفريغ نفسي ودراما، تعليم لغات، بالإضافة لرحلات ترفيهية وسباحة. للتسجيل والاستفسار واتساب مقدمة 972-595-246-147، أو زورونا في المعهد سوق الشعب جنب المستوصف. سجل هلا وبلش رحلتك المستوصف.

0: النشرة العاشرة صباحاً، يقرأها أنس القاضي.
1: أهلاً بكم. انتشلت طواقم الإسعاف صباح اليوم شهيدين من سائقي الشاحنات بعد أيام من تعرضهما لإطلاق نار من قبل قوات الاحتلال في منطقة مواصي مدينة رفح جنوب قطاع غزة. وقبل قليل أفيد باستشهاد مواطن ثالث بنيران قوات الاحتلال في بلدة القرارة شمال شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. يأتي ذلك بينما نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم عمليات قصف مدفعي ونسف لمنازل المواطنين في مناطق متفرقة من قطاع غزة. اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم على مواطن بالضرب واستولت على أسمدة زراعية ومبيدات حشرية خلال اقتحامها مدينة جنين. كما أغلقت قوات الاحتلال مقر لجنة أموال الزكاة في جنين واستولت على مقتنياتها ووضعت تحذيرا على المقر بإغلاقه. هذا واقتحمت قوات الاحتلال بلدة نحالين غرب بيت لحم وتمركزت في وسطها وفي عدد من شوارعها وداهمت منازل ومحال تجارية وعبثت بمحتوياتها. كما احتجز الجنود عددا من المواطنين وحققوا معهم ميدانيا قبل إطلاق سراحهم. إلى ذلك اعتقلت قوات الاحتلال 3 مواطنين من مدينة نابلس وعسكر البلد شرقا ومواطنين 2 من دورة جنوب الخليل. شهدت مشاهد تنكيل وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير بناشطي أسطول الصمود العالمي الذين احتجزتهم إسرائيل أثناء إبحارهم نحو قطاع غزة موجة إدانات واسعة واستدعاءات دبلوماسية. واستدعت كل من ألمانيا وإسبانيا وكندا وهولندا وفرنسا وإيطاليا وبلجيكا والبرتغال سفراء وممثلي إسرائيل لديها احتجاجا على التنكيل بناشطي الأسطول. كما صدرت مواقف منددة شدة بالاعتداء الإسرائيلي ورافض له من عدة دول أخرى. ونشر بن غفير مقطعا مصورا أظهر مشاهد إذلال وتنكيل بنشطاء الأسطول المحتجزين كإجبارهم على الركوع مكبلي الأيدي والاستماع إلى النشيد الإسرائيلي بينما حرض عليهم ووصفهم بعبارات مسيئة. هذا ونقلت شهادات عن تعرض بعض المحتجزين لعنف شديد وإصابات وإذلال جنسي خلال عمليات الاحتجاز وفق ما أفاد به الفريق القانوني لمركز عدالة. من جهته طالب وزير خارجية إسبانيا خوسيه مانويل ألباريس إسرائيل باعتذار علني عن المعاملة الوحشية لأعضاء أسطول الحرية.
2: بالحديث عن الشرق الأوسط تمكنت من مشاهدة فيديو مرعب غير إنساني يظهر فيه التعامل مع أعضاء أسطول الحرية بطريقة غير عادلة ومذلة من قبل وزير إسرائيلي والشرطة ومن بينهم بالطبع إسبان. أطالب إسرائيل بتقديم اعتذار علني وقد استدعيت بشكل عاجل القائمة بالأعمال الإسرائيلية إلى وزارة الخارجية لنقل رفضنا واستنكارنا. وأود أن أذكر ذلك الوزير الإسرائيلي بأنه كان خاضعا منذ فترة طويلة لعقوبات إسبانية وممنوعا من دخول بلادنا وسيتخذ الاتحاد الأوروبي قريبا إجراءات مماثلة ضده.
1: قتل رجل وأصيب آخر بجروح خطيرة صباح اليوم في جريمة إطلاق نار استهدفتهما داخل مركبة في مدينة اللد بالداخل المحتل. وتتواصل جرائم القتل والعنف في المجتمع العربي بالداخل بوتيرة متصاعدة وسط استمرار تقاعس شرطة الاحتلال عن مواجهة الجريمة المنظمة. وارتفعت حصيلة ضحايا جرائم القتل منذ مطلع العام الجاري إلى 105 قتلى. أفادت تقارير إسرائيلية عن خلافات بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو في ظل تحركات تقودها قطر ودول عربية وإسلامية لمنع استئناف الحرب على إيران ودفع مسار تفاوضي جديد، وسط تقديرات بأن رهانات نتنياهو على التصعيد العسكري تراجعت بعد محادثته الأخيرة مع ترامب. وبحسب ما أوردته القناة الثانية عشر العبرية وموقع أكسيوس الأمريكي، فإن ترامب أبلغ نتنياهو خلال اتصال هاتفي أجري الثلاثاء وصف بأنه اتصال صعب، أبلغه بوجود تحركات تقودها دول عربية وإسلامية لصياغة تفاهم يمنع استئناف الحرب. وذكر التقرير أن ترامب أطلع نتنياهو على إعلان نوايا تعمل عليها جهات وسيطة تمهيدا لتوقيعها بين الولايات المتحدة وإيران بما يمنع تجدد الحرب وفتح مفاوضات جديدة تستمر 30 يوما حول ملفات من بينها مضيق هرمز والنووي الإيراني. ونقل التقرير عن مصدر أمريكي مطلع على تفاصيل المكالمة بين نتنياهو وترامب قوله إن رئيس وزراء الاحتلال خرج من الاتصال قلقا بشأن المفاوضات الأمريكية الإيرانية في ظل رغبة إسرائيلية بتصعيد الضغط العسكري على إيران. هذا ونقلت وكالة نور نيوز الإيرانية الرسمية عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي قوله إن طهران تسلمت وجهات النظر الأمريكية وتقوم بدراستها، مشيرا إلى استمرار التواصل الباكستاني في نقل الرسائل بين الجانبين وأن الاتصالات الجارية تستند إلى إطار إيراني سابق يتألف من 14 بندا. ختاما بحالة الطقس، يبقى الجو اليوم غائما جزئيا إلى غائم ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، لذا يكون الجو باردا نسبيا في المناطق الجبلية، لطيفا في بقية المناطق، والفرصة ضعيفة لسقوط أمطار محلية خفيفة على بعض المناطق من البلاد. إلى اللقاء.
0: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

0: مع معهد إدوارد سعيد الوطني للموسيقى. بهالصيف رح نفتح لك باب جديد، عنا برامج صيفية مكثفة حصتين بالأسبوع، برنامج أنامل بيعطيك الفرصة لتتعلم على الآلة اللي بتحبها خطوة بخطوة، أما برنامج نطاطيف شوي من كل آلة، الطالب بيجرب أكثر من 6 آلات مختلفة ليكتشف شو الآلة المناسبة إله. من الآلات المتنوعة: البيانو، الكمان، الفيولا، تشيلو،
1: كونتراباس،
0: العود، القانون، البزق، الناي، الكلارينيت، والفلوت، الإيقاع الشرقي، الدرامز، الآلات النحاسية، والجيتار. التعلم على الآلات متاح من عمر 6 سنين وفوق، وما ننسى روضة وبستان للموسيقى من عمر 3 ل 5 سنين، والهدف تنمية الحس الإيقاعي والسمعي عند الأطفال من خلال ألعاب موسيقية والتعرف على الآلات لحتى نساعدهم يختاروا الآلة المناسبة. وكمان عنا مخيم فنون صباحي من الساعة 10 للوحدة ونص، بيشمل اكتشاف الآلات الموسيقية، حرف يدوية، تفريغ نفسي ودراما، تعليم لغات، بالإضافة لرحلات ترفيهية وسباحة. للتسجيل والاستفسار واتساب مقدمة 972-595-246-147، أو زورونا في المعهد سوق الشعب جنب المستوصف. سجل هلا وبلش رحلتك الموسيقية.
2: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما اجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027، دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل، تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية.

0: الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121 أو قم بزيارة مركز سيليزيان للتدريب المهني. مركز السيليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
1: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3

0: النشرة الحادية عشرة صباحاً، يقرأها أنس القاضي.
1: أهلاً بكم. استشهد 4 مواطنين وأصيب آخرون بنيران وقصف للاحتلال الإسرائيلي على مناطق عدة في قطاع غزة. وأفادت مصادر محلية بأن 2 استشهدا برصاص قوات الاحتلال داخل مناطق سيطرتها في مواصي مدينة رفح. وأضافت المصادر أن 1 استشهد برصاص الاحتلال في بلدة القرارة شمال شرق مدينة خان يونس جنوب القطاع، فيما ارتقى 4 وأصيب آخرون جراء إلقاء طائرة مسيرة للاحتلال قنبلة على مجموعة من 2 في مشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة. كما أصيب 1 جراء إلقاء طائرة مسيرة إسرائيلية قنبلة قرب مخيم حلاوة للنازحين في جباليا البلد شمال غزة. هاجم مستوطنون اليوم مركبة تنقل طلبة من قرية الرشايدة إلى مدرستهم في كيسان شرق بيت لحم. وأفادت مصادر محلية بأن مستوطنين أغلقوا الشارع الرئيسي الواصل بين كيسان والرشايدة قرب مستوطنة معالي عموس، وهاجموا المركبة ما تسبب بحالة من الهلع بين صفوف الطلبة. إلى ذلك أقدم مستوطنون مسلحون على سرقة 45 رأسا من الأغنام اليوم، واعتدوا على 1 في مسافر يطا جنوب الخليل. هذا واعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم على 1 بالضرب، واستولت على أسمدة زراعية ومبيدات حشرية خلال اقتحامها مدينة جنين. وأغلقت قوات الاحتلال مقر لجنة أموال الزكاة في جنين واستولت على بعض مقتنياتها. إلى ذلك اعتقلت قوات الاحتلال 3 من مدينة نابلس وعسكر البلد شرقا، ومواطنين 2 اعتقلا من مدينة دورة جنوب غرب الخليل. قال مكتب إعلام الأسرى إن الأسيرات الفلسطينيات في سجن الدامون يتعرضن لانتهاكات خطيرة تشمل القمع الوحشي والتحرش الجنسي اللفظي والإهمال الطبي خلال عمليات الاقتحام المتكررة التي تنفذها قوات الاحتلال داخل الأقسام. وأوضح المكتب في بيان صحفي اليوم أن قوات الاحتلال استخدمت القنابل الصوتية والكلاب البوليسية خلال عمليات القمع، إلى جانب الاعتداء على الأسيرات وتهديدهن بالسلاح أثناء تقييدهن وعصب أعينهن، ما أدى إلى إصابات وحالات رعب شديدة بينهن. وأكد المكتب أيضا أن الشهادات كشفت عن تعرض الأسيرات لتحرش جنسي لفظي وإهانات خادشة للحياء خلال عمليات القمع، عبر إطلاق ألفاظ وتعليقات مهينة بحقهن أثناء إجبارهن على النوم أرضا. وأشار المكتب إلى أن الأسيرات يعانين من الإهمال الطبي وحرمانهن من العلاج والمسكنات رغم وجود حالات مرضية وإصابات ناتجة عن الاعتداءات الأخيرة داخل السجن. شهدت مشاهد تنكيل وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف تمار بن غفير بناشطي أسطول الصمود العالمي الذين احتجزتهم إسرائيل أثناء إبحارهم نحو قطاع غزة موجة إدانات واسعة واستدعاءات دبلوماسية. واستدعت كل من ألمانيا وإسبانيا وكندا وهولندا وفرنسا وإيطاليا وبلجيكا والبرتغال سفراء وممثلي إسرائيل لديها احتجاجا على التنكيل بناشطي الأسطول. كما صدرت مواقف منددة بشدة بالاعتداء الإسرائيلي ورافض له من عدة دول أخرى. وكان بن غفير نشر مقطعا مصورا أظهر مشاهد إذلال وتنكيل بنشطاء الأسطول المحتجزين كإجبارهم على الركوع مكبلي الأيدي والاستماع إلى النشيد الإسرائيلي بينما حرض عليهم ووصفهم بعبارات مسيئة. هذا ونقلت شهادات عن تعرض بعض المحتجزين لعنف شديد وإصابات وإذلال جنسي خلال عملية الاحتجاز وفق ما أفاد به الفريق القانوني لمركز عدالة. من جانبه طالب وزير خارجية إسبانيا خوسيه مانويل ألباريز إسرائيل باعتذار علني عن المعاملة الوحشية لأعضاء الأسطول.
2: بالحديث عن الشرق الأوسط، تمكنت من مشاهدة فيديو مرعب غير إنساني يظهر فيه التعامل مع أعضاء أسطول الحرية بطريقة غير عادلة ومذلة من قبل وزير إسرائيلي والشرطة. ومن بينهم بالطبع إسبان. أطالب إسرائيل بتقديم اعتذار علني، وقد استدعيت بشكل عاجل القائمة بالأعمال الإسرائيلية إلى وزارة الخارجية لنقل رفضنا واستنكارنا. وأود أن أذكر ذلك الوزير الإسرائيلي بأنه كان خاضعا منذ فترة طويلة لعقوبات إسبانية وممنوعا من دخول بلادنا، وسيتخذ الاتحاد الأوروبي قريبا إجراءات مماثلة ضده.
1: ختاما بحالة الطقس، يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة. تسود أجواء باردة نسبيا في المناطق الجبلية ولطيفة في بقية المناطق، والفرصة ضعيفة لسقوط أمطار محلية خفيفة على بعض المناطق من البلاد. في أمان الله.
0: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

0: مع معهد إدوارد سعيد الوطني للموسيقى. بهالصيف رح نفتح لك باب جديد، عنا برامج صيفية مكثفة حصتين بالأسبوع. برنامج أنامل بيعطيك الفرصة لتتعلم على الآلة اللي بتحبها خطوة بخطوة، أما برنامج نطاطيف شوي من كل آلة، الطالب بيجرب أكثر من 6 آلات مختلفة ليكتشف شو الآلة المناسبة إله. من الآلات المتنوعة البيانو، الكمان، الفيولا، تشيلو،
1: كونتراباس،
0: العود، القانون، البزق، الناي، الكلارينيت، والفلوت، الإيقاع الشرقي، الدرامز، الآلات النحاسية، والجيتار. التعلم على الآلات متاح من عمر 6 سنين وفوق، وما ننسى روضة وبستان للموسيقى من عمر 3 ل 5 سنين، والهدف تنمية الحس الإيقاعي والسمعي عند الأطفال من خلال ألعاب موسيقية والتعرف على الآلات لحتى نساعدهم يختاروا الآلة المناسبة. وكمان عنا مخيم فنون صباحي من الساعة 10 للوحدة ونص، بيشمل اكتشاف الآلات الموسيقية، حرف يدوية، تفريغ نفسي ودراما، تعليم لغات، بالإضافة لرحلات ترفيهية وسباحة. للتسجيل والاستفسار واتساب مقدمة 972-595-246-147، أو زورونا في المعهد سوق الشعب جنب المستوصف. سجل هلا وبلش رحلتك.

مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما إجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السيليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل، تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 0227-44-21، أو قم بزيارة مركز السيليزيان للتدريب المهني. مركز السيليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.

0: النشرة الثانية عشر ظهراً، يقرأها أنس القاضي.
1: أهلا بكم. أعلنت وزارة المالية والتخطيط عن صرف 50% من رواتب موظفي القطاع العام وبحد أدناه 2000 شيكل عن شهر شباط الماضي، وذلك مطلع الأسبوع المقبل، وعن الانتهاء من تطوير تطبيق يبوس المالي لتعزيز صمود الموظفين اعتبارا من الشهر القادم. وجدد وزير المالية والتخطيط اصطفان سلامة تأكيد على التزام الوزارة بصرف منتظم للرواتب بنسب متفاوتة وفقا للإمكانيات المتاحة في كل شهر بحسب ما ورد في موازنة الطوارئ النقدية، رغم الحصار المالي الخانق المتمثل باحتجاز أموال المقاصة للعام الثاني على التوالي. استشهد 4 مواطنين وأصيب آخرون بنيران وقصف للاحتلال الإسرائيلي في مناطق عدة بقطاع غزة. وذكرت الزميلة الصحفية نور خالد من القطاع بأن مواطنين استشهدا برصاص قوات الاحتلال داخل مناطق سيطرتها في مواصي مدينة رفح، فيما استشهد مواطن في بلدة القرارة شرق مدينة خان يونس، واستشهد طفل وأصيب آخرون جراء إلقاء طائرة مسيرة للاحتلال من نوع كواد كابتر قنبلة على مجموعة من المواطنين في مشروع بيت لاهية شمال القطاع.
2: منذ صباح اليوم أعلنت مستشفيات قطاع غزة عن 4 مواطنين بينهم طفل استشهدوا في مناطق متفرقة في قطاع غزة، بينهم طفل في مدينة بيت لاهية شمال القطاع، كان طفل يلهو بالقرب من حدود الخط الأصفر، لكن طائرات الاحتلال المسيرة أطلقت قنبلة مسيرة من نوع كواد كابتر أدت إلى استشهاده على الفور وعدد من الإصابات. مناطق الخط الأصفر هي قريبة جدا من مناطق تواجد المواطنين، لأن الاحتلال الإسرائيلي سيطر على أكثر من 60% من مساحة القطاع، وما تبقى هو مساحات صغيرة جدا للسكان في قطاع غزة، وهذه أصلا انتهاك لوقف إطلاق النار. ما تم الاتفاق عليه هو السيطرة على نصف مساحة القطاع، لكن الاحتلال الإسرائيلي لا يتوقف عن دفع هذه المكعبات والإحكام على مناطق جديدة ومئات الأمتار تقضم وتبتلع مساحة قطاع غزة.
1: هاجم مستوطنون اليوم مركبة تنقل طلبة من قرية الرشايدة إلى مدرستهم في كيسان شرق بيت لحم. وأفادت مصادر محلية بأن مستوطنين أغلقوا الشارع الرئيسي الواصل بين كيسان والرشايدة قرب مستوطنة معالي عموس، وهاجموا المركبة مما تسبب بحالة من الهلع بين صفوف الطلبة. إلى ذلك أقدم مستوطنون على سرقة 45 رأسا من الأغنام اليوم، واعتدوا على مواطن في مسافر يطا جنوب الخليل. إلى ذلك اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم على مواطن بالضرب، واستولت على أسمدة زراعية ومبيدات حشرية خلال اقتحامها مدينة جنين. كما أغلقت قوات الاحتلال مقر لجنة أموال الزكاة في جنين واستولت على بعض مقتنياتها. أعلن المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية رئيس مجلس الإفتاء الأعلى الشيخ محمد حسين أن موعد صلاة عيد الأضحى سيكون الساعة 6:10 صباحا حسب التوقيت الصيفي. وناشد المفتي المواطنين بضرورة زيارة بيوت الشهداء والأسرى والجرحى والمحتاجين وتفقد أحوالهم، وحث القادرين على أداء الأضاحي. شهدت مشاهد تنكيل وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير بناشطي أسطول الصمود العالمي الذين احتجزتهم إسرائيل أثناء إبحارهم نحو قطاع غزة موجة إدانات واسعة واستدعاءات دبلوماسية. واستدعت كل من ألمانيا وإسبانيا وكندا وهولندا وفرنسا وإيطاليا وبلجيكا والبرتغال سفراء وممثلي إسرائيل لديها احتجاجا على تنكيل بناشطي الأسطول، كما صدرت مواقف منددة بشدة بالاعتداء الإسرائيلي ورافض له من عدة دول. ونشر بن غفير مقطعا مصورا أظهر مشاهد إذلال وتنكيل بنشطاء الأسطول المحتجزين كإجبارهم على الركوع مكبلي الأيدي والاستماع إلى النشيد الإسرائيلي، بينما حرض عليهم ووصفهم بعبارات مسيئة. وطالب وزير خارجية إسبانيا خوسيه مانويل ألباريز إسرائيل باعتذار علني عن المعاملة الوحشية لأعضاء الأسطول.
3: بالحديث عن الشرق الأوسط، تمكنت من مشاهدة فيديو مرعب غير إنساني يظهر فيه التعامل مع أعضاء أسطول الحرية بطريقة غير عادلة ومذلة من قبل وزير إسرائيلي والشرطة، ومن بينهم بالطبع إسبان. أطالب إسرائيل بتقديم اعتذار علني، وقد استدعيت بشكل عاجل القائمة بالأعمال الإسرائيلية إلى وزارة الخارجية لنقل رفضنا واستنكارنا. وأود أن أذكر ذلك الوزير الإسرائيلي بأنه كان خاضعا منذ فترة طويلة لعقوبات إسبانية وممنوعا من دخول بلادنا، وسيتخذ الاتحاد الأوروبي قريبا إجراءات مماثلة ضده.
1: هذا ونقلت شهادات عن تعرض بعض المحتجزين لعنف شديد وإصابات وإذلال جنسي خلال عملية الاحتجاز، وفق ما أفاد به الفريق القانوني لمركز عدالة. نختم بحالة الطقس. يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، لذا تسود أجواء باردة نسبيا في المناطق الجبلية وأجواء لطيفة في بقية المناطق، وفرصة ضعيفة لسقوط أمطار محلية خفيفة على بعض المناطق من البلاد. إلى اللقاء.
0: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما اجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السيليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل، تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-24-21 أو قم بزيارة مركز السيليزيان للتدريب المهني. مركز السيليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
2: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3

0: النشرة الواحدة ظهراً يقرأها أنس القاضي. أهلاً بكم. أعلنت وزارة المالية والتخطيط عن صرف 50% من رواتب موظفي القطاع العام وبحد أدناه 2000 شيكل عن شهر شباط الماضي، وذلك مطلع الأسبوع المقبل، وعن الانتهاء من تطوير تطبيق يابوس المالي لتعزيز صمود الموظفين اعتبارا من الشهر المقبل. وجدد وزير المالية والتخطيط إصطفان سلامة التأكيد على التزام الوزارة بصرف منتظم للرواتب بنسب متفاوتة وفقا للإمكانيات المتاحة في كل شهر بحسب ما ورد في موازنة الطوارئ النقدية، رغم الحصار المالي الخانق المتمثل باحتجاز أموال المقاصة للعام الثاني على التوالي. استشهد 4 مواطنين وأصيب آخرون بنيران وقصف للاحتلال الإسرائيلي في مناطق عدة بقطاع غزة. وقالت الزميلة الصحفية نور خالد من قطاع غزة إن من بين الشهداء 4 طفل.
1: منذ صباح اليوم أعلنت مستشفيات قطاع غزة عن 4 مواطنين بينهم طفل استشهدوا في مناطق متفرقة في قطاع غزة، بينهم طفل في مدينة بيت لاهيا شمال القطاع، كان طفل يلهو بالقرب من حدود الخط الأصفر، لكن طائرات الاحتلال المسيرة أطلقت قنبلة من مسيرة من نوع إكواد كابتر أدت إلى استشهاده على الفور وعدد من الإصابات. مناطق الخط الأصفر هي قريبة جدا من مناطق تواجد المواطنين، لأن الاحتلال الإسرائيلي سيطر على أكثر من 60% من مساحة القطاع، وما تبقى هو مساحات صغيرة جدا للسكان في قطاع غزة، وهذه أصلا انتهاك لوقف إطلاق النار. ما تم الاتفاق عليه هو السيطرة على نصف مساحة القطاع، لكن الاحتلال الإسرائيلي لا يتوقف عن دفع هذه المكعبات والإحكام على مناطق جديدة، ومئات الأمتار تقضم وتبتلع مساحة قطاع غزة.
0: هاجم مستوطنون اليوم مركبة تنقل طلبة من قرية الرشيد إلى مدرستهم في كيسان شرق بيت لحم. وأفادت مصادر محلية بأن مستوطنين أغلقوا الشارع الرئيس الواصل بين كيسان والرشيد قرب مستوطنة معالي عموس، وهاجموا المركبة ما تسبب بحالة من الهلع بين صفوف الطلبة. إلى ذلك أقدم مستوطنون مسلحون اليوم على سرقة 45 رأسا من الأغنام، واعتدى آخرون على مواطن في مسافر يطا جنوب الخليل. هذا واعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي على مواطن بالضرب واستولت على أسمدة زراعية ومبيدات حشرية خلال اقتحامها مدينة جنين، كما أغلقت مقر لجنة أموال الزكاة في جنين واستولت على بعض مقتنياتها. شهدت مشاهد تنكيل وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير بناشطي أسطول الصمود العالمي الذين احتجزتهم إسرائيل أثناء إبحارهم نحو قطاع غزة موجة إدانات واسعة واستدعاءات دبلوماسية. واستدعت كل من ألمانيا وإسبانيا وهولندا وكندا وفرنسا وإيطاليا وبلجيكا والبرتغال سفراء وممثلي إسرائيل لديها احتجاجا على التنكيل بناشطي الأسطول، كما صدرت مواقف منددة بشدة بالاعتداء إسرائيلي ورافض له من عدة دول أخرى. وطلب وزير خارجية إسبانيا خوسيه مانويل ألباريز إسرائيل بالاعتذار العلني عن المعاملة الوحشية لأعضاء الأسطول.
2: بالحديث عن الشرق الأوسط، تمكنت من مشاهدة فيديو مرعب غير إنساني يظهر فيه التعامل مع أعضاء أسطول الحرية بطريقة غير عادلة ومذلة من قبل وزير إسرائيلي والشرطة، ومن بينهم بالطبع إسبان. أطالب إسرائيل بتقديم اعتذار علني، وقد استدعيت بشكل عاجل القائمة بالأعمال الإسرائيلية إلى وزارة الخارجية لنقل رفضنا واستنكارنا. وأود أن أذكر ذلك الوزير الإسرائيلي بأنه كان خاضعا منذ فترة طويلة لعقوبات إسبانية وممنوعا من دخول بلادنا، وسيتخذ الاتحاد الأوروبي قريبا إجراءات مماثلة ضده.
0: أفادت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية بأن قائد الجيش الباكستاني عاصم منير وصل إلى العاصمة طهران اليوم لإجراء محادثات مع المسؤولين الإيرانيين. يأتي ذلك بعد أن أعلنت إيران أمس أنها تدرس ردا أمريكيا جديدا في إطار جهود الوساطة التي تقودها باكستان لإنهاء الحرب. في هذا السياق قالت شبكة CNN الأمريكية نقلا عن مصادر مطلعة على تقييمات الاستخبارات الأمريكية إن إيران تعيد بناء قاعدتها الصناعية العسكرية بوتيرة أسرع من المتوقع في البداية. واستأنفت إيران وفقا للشبكة بالفعل بعضا من إنتاجها للطائرات المسيرة خلال فترة وقف إطلاق النار، كما أنها تعيد بناء القدرات العسكرية بما في ذلك استبدال مواقع الصواريخ وقاذفاتها وقدرات إنتاج أنظمة الأسلحة الرئيسية التي دمرت خلال الحرب. وتحدثت تقارير إسرائيلية عن خلافات بين دونالد ترامب الرئيس الأمريكي ورئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو في ظل تحركات تقودها قطر ودول عربية وإسلامية لمنع استئناف الحرب على إيران ودفع مسار تفاوضي جديد بين الجانبين. وبحسب ما أوردت القناة 12 العبرية وموقع أكسيوس الأمريكي، فإن ترامب أبلغ نتنياهو خلال اتصال هاتفي ووصف بأنه صعب بوجود تحركات تقودها دول عربية وإسلامية لصياغة تفاهم إن يمنع استئناف الحرب. أخيرا إلى حالة الطقس، يبقى الجو غائما جزئيا إلى غائم هذا النهار، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، تسود أجواء باردة نسبيا في المناطق الجبلية ولطيفة في بقية المناطق، وفرصة ضعيفة لسقوط أمطار محلية خفيفة على بعض المناطق من البلاد. غدا يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة. إلى اللقاء.
3: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

0: مع معهد إدوارد سعيد الوطني للموسيقى. بهالصيف رح نفتح لك باب جديد، عنا برامج صيفية مكثفة حصتين بالأسبوع. برنامج أنامل بيعطيك الفرصة لتتعلم على الآلة اللي بتحبها خطوة بخطوة، أما برنامج نطاطيف شوي من كل آلة، الطالب بيجرب أكثر من 6 آلات مختلفة ليكتشف شو الآلة المناسبة إله. من الآلات المتنوعة البيانو، الكمان، الفيولا، تشيلو،
1: كونتراباس،
0: العود، القانون، البزق، الناي، الكلارينيت، والفلوت، الإيقاع الشرقي، الدرامز، الآلات النحاسية، والجيتار. التعلم على الآلات متاح من عمر 6 سنين وفوق، وما ننسى روضة وبستان للموسيقى من عمر 3 ل 5 سنين، والهدف تنمية الحس الإيقاعي والسمعي عند الأطفال من خلال ألعاب موسيقية والتعرف على الآلات لحتى نساعدهم يختاروا الآلة المناسبة. وكمان عنا مخيم فنون صباحي من الساعة 10 للوحدة ونص، بيشمل اكتشاف الآلات الموسيقية، حرف يدوية، تفريغ نفسي ودراما، تعليم لغات، بالإضافة لرحلات ترفيهية وسباحة. للتسجيل والاستفسار واتساب مقدمة 972-595-246-147، أو زورونا في المعهد سوق الشعب جنب المستوصف. سجل هلا وبلش رحلتك الموسيقية.

0: أقل وتميز أكبر. الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
1: وأول أوردر

0: النشرة الثانية مساء، يقرأها أنس القاضي.
1: أهلا بكم. أعلنت وزارة المالية والتخطيط عن صرف 50% من رواتب موظفي القطاع العام وبحد أدناه 2000 شيكل عن شهر شباط الماضي، وذلك مطلع الأسبوع المقبل. كما أعلنت عن الانتهاء من تطوير تطبيق يابوس المالي لتعزيز صمود الموظفين اعتبارا من الشهر المقبل. وجدد وزير المالية والتخطيط إصطفان سلامة التأكيد على التزام الوزارة بصرف منتظم للرواتب بنسب متفاوتة وفقا للإمكانيات المتاحة في كل شهر بحسب ما ورد في موازنة الطوارئ النقدية، رغم الحصار المالي الخانق المتمثل باحتجاز أموال المقاصة للعام الثاني على التوالي. أعلن المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية رئيس مجلس الإفتاء الأعلى شيخ محمد حسين أن موعد صلاة عيد الأضحى المبارك سيكون الساعة 6:10 صباحا حسب التوقيت الصيفي. ونشد المفتي المواطنين بضرورة زيارة بيوت الشهداء والأسرى والجرحى والمحتاجين وتفقد أحوال عائلاتهم، وحث القادرين على أداء الأضاحي. إلى ذلك أكدت وزارة الاقتصاد الوطنية اليوم على استمرار جهود طواقمها والشركاء في ضبط وتنظيم الأسواق مع اقتراب عيد الأضحى عبر تكثيف أعمال الرقابة والتفتيش على المحال التجارية، بما يضمن توفر السلع الأساسية للمواطنين والحفاظ على استقرار الأسعار والتحقق من الالتزام بالقوانين والتعليمات الخاصة بحماية المستهلك. استشهد 4 مواطنين وأصيب آخرون بنيران وقصف للاحتلال الإسرائيلي في مناطق عدة بقطاع غزة. وقالت زميلة الصحفية نور خالد من القطاع إن من بين الشهداء 4 طفل.
2: منذ صباح اليوم أعلنت مستشفيات قطاع غزة عن 4 مواطنين بينهم طفل استشهدوا في مناطق متفرقة في قطاع غزة، بينهم طفل في مدينة بيت لاهيا شمال القطاع، كان طفل يلهو بالقرب من حدود الخط الأصفر، لكن طائرات الاحتلال المسيرة أطلقت قنبلة من مسيرة من نوع إكواد كابتر أدت إلى استشهاده على الفور وعدد من الإصابات. مناطق الخط الأصفر هي قريبة جدا من مناطق تواجد المواطنين، لأن الاحتلال الإسرائيلي سيطر على أكثر من 60% من مساحة القطاع، وما تبقى هو مساحات صغيرة جدا للسكان في قطاع غزة، وهذه أصلا انتهاك لوقف إطلاق النار. ما تم الاتفاق عليه هو السيطرة على نصف مساحة القطاع، لكن الاحتلال الإسرائيلي لا يتوقف عن دفع هذه المكعبات والإحكام على مناطق جديدة، ومئات الأمتار تقضم وتبتلع مساحة قطاع غزة.
1: أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم عن جميع الناشطين من أسطول الصمود العالمي وائتلاف أسطول الحرية الذين كانوا محتجزين في سجن النقب تمهيدا لترحيلهم عبر مطار رامون. جاء ذلك فيما أفادت تقارير إسرائيلية بأن تركيا أرسلت 3 طائرات ركاب إلى مطار رامون في النقب لنقل الناشطين الذين أفرجت عنهم سلطات الاحتلال تمهيدا لإعادتهم إلى بلدانهم، علما أن سلطات الاحتلال الإسرائيلية أطلقت سراح ما يقدر بنحو 430 ناشطا. في هذا السياق استدعت بريطانيا وبولندا القائمة بأعمال إسرائيل لديهما على خلفية إساءة معاملة ناشطي أسطول الصمود. وكان وزير خارجية إسبانيا خوسيه مانويل ألباريز طالب إسرائيل باعتذار علني عن المعاملة الوحشية لأعضاء الأسطول.
3: بالحديث عن الشرق الأوسط، تمكنت من مشاهدة فيديو مرعب غير إنساني يظهر فيه التعامل مع أعضاء أسطول الحرية بطريقة غير عادلة ومذلة من قبل وزير إسرائيلي والشرطة، ومن بينهم بالطبع إسبان. أطالب إسرائيل بتقديم اعتذار علني، وقد استدعيت بشكل عاجل القائمة بالأعمال الإسرائيلية إلى وزارة الخارجية لنقل رفضنا واستنكارنا. وأود أن أذكر ذلك الوزير الإسرائيلي بأنه كان خاضعا منذ فترة طويلة لعقوبات إسبانية وممنوعا من دخول بلادنا، وسيتخذ الاتحاد الأوروبي قريبا إجراءات مماثلة ضده.
1: وتتواصل ردود الأفعال الغاضبة من تصرفات الوزير الإسرائيلي تامار بن غفير مع ناشطي الأسطول، وصدرت مواقف منددة بشدة بالاعتداء الإسرائيلي على النشطاء. وكانت ألمانيا وإسبانيا وكندا وهولندا وفرنسا وإيطاليا وبلجيكا والبرتغال استدعت سفراء وممثلي إسرائيل لديها احتجاجا على التنكيل بالنشطاء. أخيرا إلى حالة الطقس، غدا يكون الجو غائما جزئيا ولطيفا في معظم المناطق، يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة. خلال ساعة الصباح تكون الفرصة ضعيفة لسقوط أمطار محلية خفيفة على بعض المناطق وفق الأرصاد الجوية. دمتم بخير، إلى اللقاء.
0: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

0: مع معهد إدوارد سعيد الوطني للموسيقى. بهالصيف رح نفتح لك باب جديد، عنا برامج صيفية مكثفة، حصتين بالأسبوع، برنامج أنامل بيعطيك الفرصة لتتعلم على الآلة اللي بتحبها خطوة بخطوة، أما برنامج نطاطيف شوي من كل آلة، الطالب بيجرب أكثر من 6 آلات مختلفة ليكتشف شو الآلة المناسبة له. من الآلات المتنوعة: البيانو، الكمان، الفيولا، تشيلو،
1: كونتراباس،
0: العود، القانون، البزق، الناي، الكلارينيت، والفلوت، الإيقاع الشرقي، الدرامز، الآلات النحاسية والجيتار.

0: التعلم على الآلات متاح من عمر 6 سنين وفوق، وما ننسى روضة وبستان للموسيقى من عمر 3 إلى 5 سنين، والهدف تنمية الحس الإيقاعي والسمعي عند الأطفال من خلال ألعاب موسيقية والتعرف على الآلات لحتى نساعدهم يختاروا الآلة المناسبة. وكمان عنا مخيم فنون صباحي من الساعة 10 للـ1:30، بيشمل اكتشاف الآلات الموسيقية، حرف يدوية، تفريغ نفسي ودراما، تعليم لغات، بالإضافة لرحلات ترفيهية وسباحة. للتسجيل والاستفسار واتساب مقدمة 972-595-246-147، أو زورونا في المعهد سوق الشعب جنب المستوصف. سجل هلا وبلش رحلتك الموسيقية.
1: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي للسماء جت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السيليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل. تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 0227-44-21، أو قم بزيارة مركز السيليزيان للتدريب المهني. مركز السيليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا فيكم وما كنتوا عم بتتابعوا برنامج حديث البلد على الهواء مباشرة. حديث البلد بالتعاون مع شركة القصراوي التجارية الصناعية، عالم من التسالي، منتجات القصراوي متوفرة بالأسواق الفلسطينية طبعا بكل المحلات تقريبا، جودة عالية لذيذة صحية في منها وبأسعار مقبولة. من شهر أيار 5 للعام 2026، واليوم الرابع من ذو الحجة للعام 1447 للهجرة. ربنا يتقبل منكم صلاتكم وصيامكم كمان اللي عم بصوموا في هاي الأيام الفضيلة، وربنا يتقبل كمان دعواتكم وكل صالح.

الله يحفظ فلسطين وأهلها وينعاد علينا وعليكم عيد الأضحى المبارك على خير وسلامة، وقد تحررت البلاد والفرج للعباد إن شاء الله للجميع لأسرانا البواسل، والله يهدي بال الأمهات، أمهات الشهداء، أمهات الأسرى في الأيام الفضيلة، ما تنسوهم من دعواتكم أبدا. يعني إحنا بندعي لنفسنا، هذا جيد جدا، بس بيكون ممتاز لما احنا بندعي للآخرين، وخاصة لما الدعاء يعني بيكون خاص بأهلنا، بأبنائنا، بناس من دمنا وناس عايشين معنا في هالبلد. ان شاء الله الخير يعم عليكم وعلينا وعلى كل من يتابعنا في هذه الأثناء.

إذن هذه الأيام من ذي الحجة أوقات مباركة للصلاة والدعاء، فأكثروا من الدعاء لكم ولأنفسكم أولا، لأهلكم، لأبنائكم، ولكل حدا يعني بخصكم، وما تنسوا حتى لكل الناس، بما أنه في فضائل وبشائر في هذه الأيام.

واللي رايحين يحجوا كمان الله يتقبل منهم ويرجعوا للوطن سالمين غانمين، وحج مبرور وسعي مشكور إن شاء الله، ونهنيهم بالسلامة ونبارك لهم بالحجة. واللي ما بيقدروا كمان طبعا النوايا، ربنا كمان بيعطينا على النوايا. احنا نتمنى كنا والناس اللي سجلوا انهم يروحوا للحج بس ما طلع لهم لانها قرعة، ولانه مش دائما الواحد يعني بيتمنى وبيحصل على اللي بيتمنى. فكل شخص يتمنى الحج ربنا يعطيها السنة القادمة او اللي بعدها، واذا ما في نصيب ربنا بيعطيكم على قد النوايا او من خلال الصدقات، من خلال الصلوات، من خلال الدعوات اللي حكينا عنها مبارح أيضا. تعادل حجة، خاصة إنه إحنا اللي بنقرر إنه هلأ بدنا نروح، يعني لازم نروح في ظروف وفي إجراءات وفي دول يعني بتمنعنا إنه نختار الوقت اللي إحنا بدنا نروح، لكن ربنا بيتقبل بهاي الأيامات وبالأضحية كمان منقدر نعوض. فربنا يتقبل منكم جميعا، ودائما على قدر ما نستطاع، يعني شو بتقدروا تستطيعوا تعملوا اعملوا دعاء، صلاة، صدقات، واللي بيقدروا كمان يضحوا ربنا يتقبل، اللي ما قدروا كمان بيقدروا يعوضوا زي ما قلنا بالصلوات والدعاء.

طيب، بالنسبة لحركة التنقل إلى محافظات الجنوب، حاليا حاجز الكونتينر سالك، عش غراب كمان سالك، حاجز النشاش سالك، مراح رباح سالك، بين نعيم سالك، ترقومية المصانع سالكة، زيف سالكة، كرمة سالكة، المنشية سالكة، الفحص سالكة، وفرش الهواء سالكة، واليوم كمان النبي يونس فاتحة البوابة وسالكة بالاتجاهين. لكن بالنسبة لراس الجورة مغلقة بالاتجاهين، سعير أيضا مغلقة، الفوار مغلقة، دورة مغلقة، والعروب العجوري في هذه الأثناء مغلقة. هذا كان آخر تحديث حتى اللحظة، وبنتمنى لكم دائما طريق السلامة.

طيب، بخصوص صلاة عيد الأضحى المبارك، بحسب المفتي العام صلاة عيد الأضحى الساعة 16:00، إذن صباحا الساعة 16:10 موعد صلاة عيد الأضحى بحسب المفتي العام، الساعة 16:10، فإن شاء الله ربنا يتقبل منكم أيضا صلاة العيد. اللهم بلغنا يوم عرفة وبارك لنا في الأيام العشر واكتب لنا فيها الخير والرحمة والمغفرة، واجعل لنا دعوة لا ترد ورزقا لا ينقطع وفرحة تملأ قلوبنا، واغفر لنا ولوالدينا ولمن نحب يا أرحم الراحمين.

أما بالنسبة للرواتب، بحسب وزارة المالية أعلنت صرف نصف راتب للموظفين العموميين بحد أدنى 2000 شيكل، وذلك مطلع الأسبوع المقبل. في هذا الإطار بيأكد وزير المالية والتخطيط الانتهاء من تطوير تطبيق مالي على الهواتف الذكية حتى يتمكن موظفين القطاع العام وعائلاتهم أيضا من تسديد التزاماتهم لمزودي خدمات، سواء الكهرباء، سواء المياه أو الاتصالات، يعني فواتير كهرباء، فواتير مي، فواتير اتصالات، من خلال هذا التطبيق المالي اللي راح يكون على هواتفكم الذكية على الأقل في هذه المرحلة. بعد هيك ممكن يتطور هذا التطبيق إلى يعني استخدامات أخرى أكثر من، أو خدمات أخرى أكثر من خدمات الكهرباء والمياه والاتصالات. يعني راح يتم توسيع سلسلة خدمات مستقبلا بشكل عام. إذا نصف راتب للموظفين بحد أدنى 2000 شيكل، هذا الكلام مطلع الأسبوع المقبل.

إذن بحسب وزير المالية والتخطيط استيفان سلامة، ملتزمون بصرف منتظم للرواتب كل شهر، لكن بنسب متفاوتة. على الأقل إنه رح يكون في التزام بإذن الله، إنه يكون في راتب، نصف راتب، ثلثين الراتب، بس إنه رح يكون في التزام بصرف نسبة من الرواتب كل شهر.

مش على حدا يعني بحد عينه، لكن شو ذنب الصراف؟ يعني قد ما بحطه في الصراف قد ما الواحد بيقدر يسحب نصف راتب 2000 شيكل، فلا بيزيد ولا بينقصوا. يعني ما خصوا الصراف، بكل الأحوال إن شاء الله تصرفوهم بالهنا وعلى الهنا وعلى الخير إن شاء الله. اليوم بحسب الراصد الجوي الشهر الحالي يدخل التاريخ من حيث عدد أيامها الباردة غير المسبوقة، حيث ستتعمق الأجواء الباردة هذه الليلة، يعني من الليلة اللي مرقت كان في براد أو برد، حتى مو بس براد. واليوم الخميس برضو في أجواء باردة، في هطول للأمطار على بعض المناطق، وكأنه في شهر شباط. يعني كان مستبعد حدوث هذه الأجواء، لكن يعني الحمد لله رب العالمين، هي أجواء لطيفة بكل الأحوال. اعتبارا من يوم الجمعة بكرة راح ترتفع درجات الحرارة، لكنها ستبقى دون المعدل في مثل هذا الوقت من السنة. أجواء بشكل عام ربيعية طيلة أيام الأسبوع المقبل، راح يكون في نسمة هواء باردة بالمساء والليل والصباح الباكر، ولكن في ساعات النهار راح يكون في دفء. ومستبعد تجدد هطول الأمطار يوم العيد في شمال البلاد، يعني خاصة كان متوقع، لكن في أيام العيد مستبعد أنه يكون في هطول للأمطار، لكن ما في إشي مستبعد على ربنا، ممكن تتغير الأحوال الجوية. لكن بشكل عام البراد أو البرد شوي الليلة كمان بنتهي مع ساعات يوم الجمعة، رح يكون في ارتفاع على درجات الحرارة.

اليوم مع هالأجواء الماطرة مر علي فيديو لتزحلق مركبة نتيجة هذه الأمطار في دورة جنوب الخليل. السائق فقد السيطرة، يعني هي هيك شوي كربة مش كبيرة، بس إنه كان في مطب وحاول إنه يعني يهدي ويسيطر، لكنه فقد السيطرة على المركبة بسبب التزحلق نتيجة الأمطار. كان هذا الحادث في دورة جنوب الخليل. نتمنى له السلامة، وأنتم كمان متابعين الكرام الحذر لو كان في أمطار بهاي الأثناء في بعض المناطق.

اليوم الاحتلال داهم لجنة زكاة جنين المركزية وقام بإغلاقها، وأعلن بأنه هذه يعني اللجنة أو هذه الجمعية منظمة داعمة للإرهاب، وكان أغلق جمعية أيضا للزكاة في الخليل قبل فترة. إذا يعني على ما يبدو يلاحق جمعيات الزكاة في أكثر من مدينة. الاحتلال أغلق سابقا جمعية للزكاة في الخليل، واليوم أغلق جمعية زكاة جنين المركزية وأعلنها منظمة داعمة للإرهاب.

أيضا فيما يخص الخليل والحرم الإبراهيمي، اليوم العليا الإسرائيلية تشرعن السيطرة على الحرم الإبراهيمي وبلدية الخليل، تقول القرار اعتداء خطير ومخالفة صارخة للقانون.

ومن الخليل أيضا تصعيد استيطاني واسع يضغط على الخليل من جهاتها الأربعة وفي قلبها النابض. المطلع على الخريطة للخليل راح يلاحظ فعلا هذا الكلام، وتصعيد الاستيطاني من الأربع جهات تحيط هذه يعني المستعمرات الاستيطانية من الخليل.

اليوم واشنطن تهدد أيضا بإلغاء تأشيرات وفد فلسطين بالأمم المتحدة بسبب ترشيح السفير رياض منصور لمنصب نائب رئيس الجمعية العامة. بحسب الوثيقة، ترشح منصور يقوض خطة الرئيس دونالد ترامب للسلام في غزة.

المقررة الأممية فرانشيسكا ألبانيز قالت إنه حان الوقت للدول العربية كي توقف تعاونها مع إسرائيل وتضغط عليها. يجب أن يكون هناك ضغط مستمر من قبل أوروبا على إسرائيل أيضا لوقف انتهاكاتها وردها على الانتهاكات ضد نشطاء أسطول الصمود. يعني جاء متأخر كل الدول اللي يعني أدانت هذا الاعتداء والمشاهد والفيديوهات التي انتشرت عند اعتقال المتضامنين مع قطاع غزة بهذا الشكل المهين والمذل شجبوا واستنكروا، لكن جاء متأخرا. فعلى الدول العربية والدول الأوروبية أن تضغط وبشكل مستمر لوقف انتهاكات إسرائيل.

بولندا أيضا أدانت تصرفات وأفعال بن غفير خلال يعني تباهيه باعتقال المتضامنين بأسطول الحرية بهذا الشكل أيضا المهين، وتنضم بولندا بعد هذه المشاهد إلى الدول الرافضة لدخول بن غفير إليها إلى أراضيها وإصدار قرار بمنعه من دخول البلاد بشكل رسمي. ومسؤول إسرائيلي عن انتقادات الغرب لبن غفير، يعني كثير من الدول بالغرب والعرب انتقدوا بن غفير بسبب ما قام به بشأن كما قلنا الناشطين، كل من يمس إسرائيل سيذل. يعني في مسؤولين إسرائيليين بالعكس حاليا عم بدافعوا عن بن غفير ومع هذه التصرفات وهذه السلوكيات المنتقدة، وقالوا كل من يمس بإسرائيل سيذل، يعني مصرين على أنه يذلوا أي شخص أو أي دولة، سواء يعني شخص بصفة خاصة شخصية أو من خلال دولة، ما عندهم أي مانع أنهم يذلوهم أو يهينوهم بهذا الشكل. يدعوت أحرنوت قالت أنه 24 دولة حول العالم أدانت إسرائيل بعد نشر بن غفير فيديو التنكيل بناشطي أسطول الصمود.

0: طيب خلينا نروح لفاصل من بعده بنتابع جزء آخر من حديث البلد بالتعاون مع شركة القصرة والتجارية الصناعية عالم من التسالي.
1: هذا البرنامج برعاية شركة القصرة والتجارية الصناعية. القصراوي عالم من التسالي. القصراوي عالم من التسالي.
2: الساعة 3:30 بتوقيت القدس برعاية المهندس سنتر للأجهزة الكهربائية.
3: كيف الواحد بيعرف حاله مكيف ولا لا؟
4: أنت مكيف؟
3: أنا مكيف. وأنت؟
4: أنا مكيف لأني مركب مكيف. تعال نسأل هذا اللي على البسكليت.
3: يا أبو الشباب أنت يا معلم أنت مكيف؟
5: لا.
3: طيب مركب مكيف؟
4: غريبة، معناها المكيف مش من عند المهندس، لأنه لو كان من عند المهندس لازم تكون مكيف.
6: مظبوط بيحكي المكيف، قصدي الشاب، لأنه مش كل واحد مركب مكيف يعني مكيف، بس المكيف من عند المهندس بيخليك تكيف.
7: المهندس سنتر للأجهزة الكهربائية والتكييف والتبريد، حلحول الشارع الرئيسي بجانب محطة حلحول للمحروقات، رأس الجورة بجانب مسجد الشعراوي، بإدارة المهندس أنس سدر 0599 30 222 8.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية. وبالسفر بطاقتك معك، ادخل صالات المطارات مجاناً وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار

تطبيق زحمان، طلبك بيوصل لباب الدار، وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون، آيباد، وبلايستيشن، وإكس بوكس، وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.

0: مطعم وشاورما أبو سمرة، شاورما صح ومختلفة كلياً بالطعم والنكهة، بدنا نقلبها واللي بده يصير يصير. زورونا بالخليل ما بين مفرق بير المحجر وبوابة جامعة الخليل مقابل مفروشات مرمرة. مطعم وشاورما أبو سمرة بإدارة سمير فنون.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية البنك الإسلامي الفلسطيني.
2: البنك الإسلامي الفلسطيني،
1: حسن الاختيار،
2: حسن الاختيار.
3: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية. وبالسفر بطاقتك معك، ادخل صالات المطارات مجاناً وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.

بنوالكم على الهواء مباشرة، تحياتنا لكم من جديد. رجعنا معكم على الهواء مباشرة، تحياتنا لكم من جديد. حديث البلد مكمل معكم بالتعاون مع شركة القصراوي التجارية الصناعية ومع البنك الإسلامي الفلسطيني حسن الاختيار.

مساء الخير لكل الأصدقاء اللي تواصلوا معنا من بداية البرنامج. كل عام وأنتم بألف خير، وأهلا وسهلا فيكم جميعا، ويسعد مساكم فردا فردا، شخص شخص، وكل حدا عم بترك كمان تعليق. الله يسعد مساك.

دكتور معن محافظة، مساء الخير. الله يعطيك العافية، أهلا وسهلا. وحكمة اليوم: عامل الناس كما يعاملوك. يعني ممكن أنه نعامل الناس كما يعاملونا، لكن الأفضل أنه نعاملهم بأفضل مما عاملونا. يعني إذا حدا يعني غلط بكلمة، هيك لفظ بذيء، خلينا نقول نرد له إياه بنفس الكلمة؟ أكيد لا. إذا حدا يعني جرب إنه هيك يؤذي مشاعرنا، إنه إحنا نؤذي مشاعره؟ أكيد لا. إذا حدا تنمر علينا نتنمر عليه؟ أكيد لا. فأنا مش مع إنه كما تعامل عامل. وهي وجهة نظر في النهاية.

طيب الموضوع التالي بخصوص طبعا الاستيطان على الخان الأحمر تحديدا، الاستيطان بشكل عام ينتشر، الخليل تحديدا أيضا بشكل خلينا نقول خاص محاطة بالاستيطان من 4 جهات. وزير المالية الإسرائيلي المتطرف سموتريتش خلال مؤتمر صحفي قال: نقوم بتخطيط وبناء المستوطنات ونجعل مشروع الاستيطان غير قابل للإلغاء. وتم إبلاغه بيقول بأمر اعتقالي من المحكمة الجنائية الدولية، وهو قرار ضد إسرائيل وحقوقنا التاريخية، يعني لا يأبه لأي كلام أو أي انتقاد. والحديث مستمر عن موضوع الاستيطان، إعادة تفعيل مخطط E1 الاستيطاني اللي جمد منذ 4 سنوات عبر إقامة 3412 وحدة استيطانية جديدة بين القدس ومستوطنة معالي أدوميم. القرار يهدف إلى فصل شمال الضفة عن جنوبها وعزل القدس. خلينا نحكي بتفاصيل أكثر مع السيد يونس عرار، رئيس وحدة العلاقات الدولية والإعلام في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان. سيد يونس، مساء الخير. سيد يونس، مساء الخير. طيب على ما يبدو فقدنا الاتصال إيهاب، إذا بالإمكان يكون معنا مرة ثانية. إذا إعادة تفعيل مخطط E1 الاستيطاني الذي جمد من 4 سنوات، كان من المفترض إقامة 3412 وحدة استيطانية جديدة ما بين القدس ومعالي أدوميم، أصلا هي مستوطنة ضخمة، لكن جمد هذا القرار في وقت من الأوقات، واليوم تخوف من إعادة تفعيل هذا المخطط. القرار يهدف طبعا إذا ما تم تنفيذه إلى فصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها، وبالتالي رح يكون في عزل تام للقدس المحتلة. اليوم أيضا قرار من وزير مالية الاحتلال سموتريتش، طبعا هذا القرار يقضي بإخلاء تجمع الخان الأحمر شرق القدس المحتلة من الفلسطينيين، وفورا. قديش ممكن يكون هذا الكلام خطير على المنطقة بشكل عام وعلى المواطنين الموجودين في هذه المنطقة عند إخلائها. كمان حابين نعرف تفاصيل أكثر ومدى خطورة هذا القرار.

0: طيب بنضم لنا مرة ثانية بخصوص هذا الموضوع السيد يونس عرار، رئيس وحدة العلاقات الدولية والإعلام في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان. سيد يونس، مساء الخير.
1: مساء الخير لكم وللسيدات والسادة المستمعين.
0: يعطيك العافية. سيد يونس، يعني قرار وزير مالية الاحتلال سموتريتش بإخلاء تجمع الخان الأحمر شرق القدس المحتلة وفورا من المواطنين الفلسطينيين المقيمين على هذه المنطقة قرار خطير، إذا ما نفذ فعلا أين تكمن الخطورة بهذا الكلام وكيف ستصبح المنطقة بعد إخلائها؟
1: يعني تكمن الخطورة في أن الاحتلال لن يقوم فقط بإخلاء تجمع الخان الأحمر الذي نعرفه جميعا، ولكن سيقوم بإخلاء جميع التجمعات البدوية في شرق القدس، وبالتالي ستكون المنطقة الممتدة من القدس وصولا إلى البحر الميت هي منطقة فارغة تماما من أي تواجد فلسطيني، والاستيلاء على كامل المنطقة لتنفيذ مخططات الاحتلال. هذا أولا. المسألة الثانية هو فصل شمال الضفة عن جنوب الضفة من خلال مشروع إيوان طبعا.
0: نعم.
1: المسألة الثالثة وهي في غاية الأهمية هو عملية هو استحالة إقامة دولة، يعني في حال تنفيذ هذا المخطط واستحالة قيام دولة فلسطينية متواصلة جغرافيا قابلة للحياة. وبالتالي الاحتلال يعني هو ماض في تفتيت الجغرافيا الفلسطينية، ويعني مخطط إيوان يعني بالإضافة إلى منطقة الخان الأحمر كاملة وصولا إلى البحر الميت هي جزء لا يتجزأ من هذه الجغرافيا، والتي ستؤدي بالضرورة إلى تمزيق الواقع الفلسطيني.
0: نعم نعم سيد يونس، يعني مطامع الاحتلال في هذه المنطقة تحديدا أو أنه إلى أبعد من ذلك وهو عدم إقامة دولة فلسطينية يعني من ضمن هذه القرارات؟
1: لا، هو يعني الهدف الأسمى للاحتلال أو الهدف الأكبر للاحتلال هو منع إقامة دولة فلسطينية من خلال تمزيق الواقع الفلسطيني، وهذا المخطط أو مسألة الخان الأحمر هي جزء من تعزيز تمزيق الواقع الفلسطيني وفصل المحافظات الفلسطينية عن بعضها البعض، وخصوصا ما يعني محافظات الشمال عن محافظات الجنوب.
0: نعم. طيب قديش ممكن يعني لو كان في أي تحرك فلسطيني أو دولي لمنع الهدم أو إخلاء السكان من هذه المنطقة، خاصة أنه قاموا بتوزيع يعني عشرات أوامر الهدم في العيزرية والتجمعات البدوية في الأيام الماضية؟ وإذا ما عدنا إلى مخطط كما ذكرت إيوان الاستيطاني كان مجمد أو أنه واقف بالفترة الحالية، هل يمكن يعني العمل من جديد على إيقاف كل هذه الأوامر؟
1: يعني هذا يعني بصراحة يعني فقط من خلال تحرك جدي للمنظومة الدولية، وهو الأمر الذي لم يحدث حتى هذه اللحظة. يعني بالمناسبة يعني هل الاحتلال جدي في كل ما يقوم به؟ نعم، الاحتلال في غاية الجدية في كل ما يقوم به. هل المجتمع الدولي جدي في التعامل مع جرائم الاحتلال؟ لا، الحقيقة يعني أنه لا، وهذا الصمت الدولي هو مثابة ضوء أخضر. ولكن عندما حاول الاحتلال إخلاء الخان الأحمر قبل عدة سنوات، وكان هناك يعني حراك فلسطيني قوي داخليا على المستوى الفلسطيني، وأيضا حراك فلسطيني على المستوى العالمي، والذي أدى في تلك اللحظة إلى أن قامت المحكمة الجنائية الدولية أو بن سودة في تلك اللحظة التي كانت يعني رئيسة المحكمة الجنائية الدولية، وقالت أن إخلاء الخان الأحمر هو جريمة حرب، وهذا بالضبط ما أوقف عملية إخلاء الخان الأحمر. ومسألة الخان الأحمر طبعا هي يعني أو كونها جريمة حرب هي لا تزال ماثلة أمام عيون قادة الاحتلال، يعني من ناحية توجيه المذكرات الاعتقال لمن يقوم بهذا الأمر مرة أخرى في حال جدية المجتمع الدولي في التعاطي مع الموضوع الفلسطيني.
0: نعم، لكن إحنا بحاجة إلى تحرك فوري كما ذكرت سيد يونس لوقف يعني سواء الهدم أو إخلاء السكان من هذه المنطقة. هل نحن قادرين لأن القرارات الدولية أو التضامن الدولي يعني لو في تحرك كان تحركوا بالماضي، لكن إحنا بأمس الحاجة إلى حراك يمكن داخلي كما حدث في مرة من المرات في الخان الأحمر، هل ممكن ذلك؟
1: يعني بخصوص الحراك الدولي تحدثنا عن ذلك، جرائم الاحتلال هي ماكلة أمام المجتمع الدولي يوم بيوم وساعة بساعة ولحظة بلحظة، ما تقوم به عصابات المستعمرين الإرهابية من جرائم، وكل ذلك برعاية دولة الاحتلال وبإشراف مباشر من دولة الاحتلال. والمجتمع الدولي حتى اللحظة لم يفرض أي نوع من أنواع العقوبات التي من الممكن أن تجبر دولة الاحتلال على الامتثال للقانون الدولي ولقرارات المنظومة الدولية أو الأمم المتحدة وما إلى ذلك. الحراك على المستوى الداخلي نعم، يعني من الضروري أن يكون هناك حراك يعني على المستوى الداخلي لتعظيم مسألة أو محاولة وقف هذه الجرائم التي يقوم بها الاحتلال. ولكن
0: ماذا عن الوقت؟ يعني هل الوقت يعني يتسع لخطة مثلا أو لكيفية التحرك؟ متى ممكن أن ينفذ الاحتلال هذه يعني الأوامر بالهدم أو الإخلاء؟ متى؟
1: متى لا نعرف، يعني لا أحد يعرف متى. يعني سموتريتش قام بالتوقيع على الإخلاء، على أمر الإخلاء، وبالتالي هذه مسألة ممكن تحدث في أي لحظة وممكن ألا تحدث أيضا، يعني في ضوء نظرة المحكمة الجنائية الدولية أن هذا الإخلاء سيكون هو جريمة حرب وما يترتب على ذلك من يعني من يعني عقوبات دولية أو ما يترتب على ذلك يعني على هذا النحو، يعني فممكن أن يتراجع الاحتلال أمام هذا ممكن. نعم. يعني هذه مسألة واردة، ولكن نحن تعودنا أن هذا الاحتلال يعني هو قائم وماض قدما في تنفيذ جرائمه ضد الشعب الفلسطيني ولا زال يعمل على هذا المنوال، وبالتالي يعني كما قلنا يعني ممكن أن يقوم بهذا العمل في أي لحظة، يعني كون أن الأمر إخلاء الأحمر أمر إخلاء الخان الأحمر تم توقيعه. ومن الضروري جدا أن نقول أن التدخل الدولي يمكن أن يمنع كل هذه الجرائم.
0: يعني نعم، خاصة أن سموتريتش قالها بصراحة أنه مشروع الاستيطان غير قابل للإلغاء. شكرا جزيلا سيد يونس عرار، رئيس وحدة العلاقات الدولية والإعلام. نعم، شكرا جزيلا، يعطيك ألف عافية، إن شاء الله ما يحدث هذا الكلام يكون فيه فعلا تحرك. شكرا جزيلا.

القانون وإنهاء التعديات على الأموال العامة في محافظة الخليل، يعني في أنشطة ميدانية للأمن خلال هذه الفترة، فترة ما قبل العيد، وأيضا رح يستمروا بالعمل الميداني لما بعد العيد حفاظا هيك على الأمن والأمان وتطبيق القانون وإنهاء أي تعديات على الأموال العامة في محافظة الخليل. يعطيهم ألف عافية.

خلينا أقول مساء الخير لناصر مرسي، الله يسعد مساك، أهلا وسهلا، وبعزي آل الشرباتي، الله يرحم الفقيد ويصبر الأهل دائما.

0: لأنها لن تقوم بضخ الأموال فيها من مستحقات الموظفين. ممكن هاي التجربة تخلينا نفكر أكثر في موضوع المحفظة مستقبلا إذا كانت مناسبة للموظف أو لا، وممكن الموظفين يعترضوا ممكن يوافقوا عليها، لكن هي كتجربة أولى خلال هذا الشهر بما أنه فيها تسديد ودفع لفواتير المياه والكهرباء والاتصالات. يعني معظم الناس بدهم هاي الخدمة، لكن يعني بدهم كمان نقد كاش يكون معاهم من خلال الرواتب اللي بتقاضوها، يعني أو نصف الراتب ما تبقى من الراتب. على كل حال الفترة الجاية بتحدد إذا راح يكون في يعني جدوى من هذه المحفظة مميزة مفيدة ممتازة أو لا. لهون مستمعينا الكرام يكون وصلنا لختام حلقة اليوم من حديث البلد، كنا معكم بالتعاون مع شركة القصرة التجارية الصناعية والبنك الإسلامي الفلسطيني حسن الاختيار. شكرا وإلى اللقاء.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية البنك الإسلامي الفلسطيني. البنك

0: مع معهد إدوارد سعيد الوطني للموسيقى. بهالصيف رح نفتح لك باب جديد، عنا برامج صيفية مكثفة حصتين بالأسبوع. برنامج أنامل بيعطيك الفرصة لتتعلم على الآلة اللي بتحبها خطوة بخطوة، أما برنامج نطاطيف شوي من كل آلة، الطالب بيجرب أكثر من 6 آلات مختلفة ليكتشف شو الآلة المناسبة إله. من الآلات المتنوعة: البيانو، الكمان، الفيولا، تشيلو،
1: كونتراباس،
0: العود، القانون، البزق، الناي، الكلارينيت، والفلوت، الإيقاع الشرقي، الدرامز، الآلات النحاسية، والجيتار. التعلم على الآلات متاح من عمر 6 سنين وفوق، وما ننسى روضة وبستان للموسيقى من عمر 3 ل 5 سنين، والهدف تنمية الحس الإيقاعي والسمعي عند الأطفال من خلال ألعاب موسيقية والتعرف على الآلات لحتى نساعدهم يختاروا الآلة المناسبة. وكمان عنا مخيم فنون صباحي من الساعة 10 للوحدة ونص، بيشمل اكتشاف الآلات الموسيقية، حرف يدوية، تفريغ نفسي ودراما، تعليم لغات، بالإضافة لرحلات ترفيهية وسباحة. للتسجيل والاستفسار واتساب مقدمة 972-595-246-147، أو زورونا في المعهد سوق الشعب جنب المستوصف. سجل هلا وبلش رحلتك الموسيقية.
2: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
3: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
4: مع تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار، وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون، آيباد، وبلايستيشن، وإكس بوكس، وكتير هدايا كمان. مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
5: هالأرض

بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3. وأول أوردر

0: مع معهد إدوارد سعيد الوطني للموسيقى. بهالصيف رح نفتح لك باب جديد، عنا برامج صيفية مكثفة حصتين بالأسبوع. برنامج أنامل بيعطيك الفرصة لتتعلم على الآلة اللي بتحبها خطوة بخطوة، أما برنامج نطاطيف شوي من كل آلة، الطالب بيجرب أكثر من 6 آلات مختلفة ليكتشف شو الآلة المناسبة إله. من الآلات المتنوعة البيانو، الكمان، الفيولا، تشيلو،
1: كونتراباس،
0: العود، القانون، البزق، الناي، الكلارينيت، والفلوت، الإيقاع الشرقي، الدرامز، الآلات النحاسية، والجيتار. التعلم على الآلات متاح من عمر 6 سنين وفوق، وما ننسى روضة وبستان للموسيقى من عمر 3 ل 5 سنين، والهدف تنمية الحس الإيقاعي والسمعي عند الأطفال من خلال ألعاب موسيقية والتعرف على الآلات لحتى نساعدهم يختاروا الآلة المناسبة. وكمان عنا مخيم فنون صباحي من الساعة 10 للوحدة ونص، بيشمل اكتشاف الآلات الموسيقية، حرف يدوية، تفريغ نفسي ودراما، تعليم لغات، بالإضافة لرحلات ترفيهية وسباحة. للتسجيل والاستفسار واتساب مقدمة 972-595-246-147، أو زورونا في المعهد سوق الشعب جنب المستوصف. سجل هلا وبلش رحلتك الموسيقية.
2: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما إجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السليزيان للتدريب المهني

يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل، تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 0227-44-21 أو قم بزيارة مركز سيليزيان للتدريب المهني. مركز سيليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.

أقل وتميز أكبر. الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.

0: أقل وتميز أكبر. الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
1: مع معهد إدوارد سعيد الوطني للموسيقى بهالصيف رح نفتح لك باب جديد. عنا برامج صيفية مكثفة حصتين بالأسبوع. برنامج أنامل بيعطيك الفرصة لتتعلم على الآلة اللي بتحبها خطوة بخطوة. أما برنامج نطاطيف شوي من كل آلة، الطالب بيجرب أكثر من 6 آلات مختلفة ليكتشف شو الآلة المناسبة إله. من الآلات المتنوعة البيانو، الكمان، الفيولا، تشيلو،
2: كونتراباس،
1: العود، القانون، البزق، الناي، الكلارينيت، والفلوت، الإيقاع الشرقي، الدرامز، الآلات النحاسية والجيتار. التعلم على الآلات متاح من عمر 6 سنين وفوق، وما ننسى روضة وبستان للموسيقى من عمر 3 ل5 سنين، والهدف تنمية الحس الإيقاعي والسمعي عند الأطفال من خلال ألعاب موسيقية والتعرف على الآلات لحتى نساعدهم يختاروا الآلة المناسبة. وكمان عنا مخيم فنون صباحي من 10:00 ل1:30، بيشمل اكتشاف الآلات الموسيقية، حرف يدوية، تفريغ نفسي ودراما، تعليم لغات، بالإضافة لرحلات ترفيهية وسباحة. للتسجيل والاستفسار واتساب مقدمة 972-595-246-147، أو زورونا في المعهد سوق الشعب جنب المستوصف. سجل هلا وبلش رحلتك المستوصف.

0: هنا بي بي سي. الثالثة بتوقيت غرينتش.
1: في حلقة اليوم: مقتل فتى فلسطيني شمال قطاع غزة ووصول 4 جثامين إلى المشافي من بينهم سائقا شاحنتين.
2: الشاحنة الأولى خربت وعبر السواق يسحبها، هم في أثناء سحبهم تم الإطلاق عليهم إطلاق النار.
1: رغم مرور 7 أشهر على إعلان وقف إطلاق النار، لا يزال سكان غزة يواجهون أزمة حادة في إمدادات المياه.
3: أروح أمشي مسافات بعيدة بالكيلوات، يعني بال5 كيلو عشان أروح أعبي جردة المي واحد.
1: ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية يصف أوضاع النازحين في لبنان بالصعبة.
4: أكيد في حاجات اللي هي حاجات قديمة جديدة من أول الحرب نحن منعوزها، اللي هي الفرش والحرامات والمخدات.
1: أهلا بكم متابعينا الكرام، ولقاء جديد مع يوميات الشرق الأوسط، معكم فيه اليوم محمد عبد الجواد. البداية من غزة، حيث أفادت مصادر طبية بأن غارة إسرائيلية بطائرة مسيرة أسفرت عن مقتل فتى عمره 13 عاما في شمال القطاع اليوم الخميس، في حين أبلغ سكان عن تجدد الأوامر الإسرائيلية لهم بالمغادرة قبل شن الهجمات، وهي تحذيرات كانت قد تراجعت إلى حد كبير منذ بداية سريان وقف إطلاق النار في أكتوبر تشرين الأول الماضي. مصادر طبية في القطاع كانت قد أكدت وصول 4 جثث إلى المشافي خلال الساعات الماضية، قتلوا خلال عمليات للجيش، بينهم طفل، واثنان تم انتشال جثامينهما اليوم بعد تعرضهما للقتل بإطلاق النار المباشر من الجيش الإسرائيلي قبل أيام غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة، داخل مناطق سيطرة الجيش الإسرائيلي وفقا لما أعلنه جهاز الدفاع المدني، ولم يدلي الجيش الإسرائيلي بتعليقات حتى الآن بشأن الواقعة. لمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف مراسل بي بي سي لشؤون غزة عدنان البرش. مرحبا بك عدنان، ما الجديد في القطاع وماذا عن تجدد أوامر الإخلاء للسكان؟
5: مرحبا بكم. الجديد هو استمرار عمليات الجيش الإسرائيلي، سواء ما يتعلق بالقصف الجوي أو المدفعي أو عمليات إطلاق النار، حيث كان آخر هذه العمليات مساء هذا اليوم باستهداف منطقة مخيم المواصي غربي خان يونس، والذي يضم آلاف من العائلات من النازحين. تم قصف إحدى الخيام، وفقا للشهود عيان قتل شخص وأصيب عدد من النازحين في تلك المنطقة. وقبل هذه الغارة كان هناك تقدم للدبابات والآليات الإسرائيلية شرق مخيم دير البلح.

0: كان أيضا لرواية عدد مشهود عيان قامت الجرافات أثناء عملية التوغل بتجريف وهدم منزلين، كما قتلت إحدى النساء بإصابتها بطلق نار مباشر من هذه الآليات، وهي سيدة في 26 من عمرها. وأيضا كان هناك عديد من الغارات منذ ساعات الصباح، من بينهم الطفل الذي قتل في بيت لاهية في شمال غزة، وأيضا حادثة انتشال لجثتي سائقي شاحنات في منطقة المواصي غربي رفح، حيث أكد مدير النقل البري لبي بي سي أنهما تعرضا لما وصفه بإعدام مباشر من قبل الجيش الإسرائيلي، كانا في مهمة عمل وهم يقومون بجلب البضائع من معبر كرم أبو سالم، كانوا في الطريق لجلب البضائع، وجرى عملية التنسيق المعتادة بشكل يومي بين شركات النقل والجانب الإسرائيلي، ولكن بسبب تعطل إحدى الحافلات أو الشاحنات كان هناك مساعدة من شاحنة أخرى، وجرى إطلاق النار على هؤلاء منذ يومين على الأقل، وبقيا ينزفان في تلك المنطقة حتى تمكنت فرق الدفاع المدني من انتشالهم في هذا اليوم. وأيضا الجيش الإسرائيلي يبدو أنه عاد للأسلوب القديم الجديد باستهداف وقصف المنازل، وذلك عقب يعني إبلاغ أصحابها عبر الاتصال المباشر. يحدث هناك اتصال من ضابط في المخابرات أو في الجيش الإسرائيلي يطالب سكان المنزل ومحيطه بضرورة الإخلاء، ومن ثم يقوم بتدميره كما حصل في الأيام والليلة الماضية حتى في منطقة النصيرات. وأحيانا يقوم الجيش أيضا بقصف المنزل أو المنازل دون سابق إنذار، وهذه المسائل يعني جرى التعامل معها طوال فترة الحرب وخلال الأشهر القليلة الماضية، ولكنها انخفضت قليلا عقب توقيع اتفاق وقف إطلاق النار، واليوم تعود من جديد إلى الواجهة.
1: أشكرك شكرا جزيلا مراسل بي بي سي لشؤون غزة عدنان البرش. ونبقى في القطاع، حيث أكدت مصادر الدفاع المدني أنه جرى انتشال جثماني اثنين من سائقي الشاحنات بعد أيام من تعرضهما لإطلاق نار من قبل قوات الجيش الإسرائيلي في منطقة مواصي مدينة رفح جنوبي القطاع. نستمع لجهاد سليم نائب رئيس جمعية النقل الخاص وصاحب الشركة التي كان يعمل بها السائقان.
2: هم الشباب يعني طلعوا يجيبوا تجاري، فمعهم تنسيق ومعهم كل شيء 100%. السيارة خربت، الشاحنة الأولى خربت، بعتنا وعملنا تنسيق للجانب الإسرائيلي بالنسبة للشاحنة الثانية، وعبر السواق يسحبها، وهم في أثناء سحبهم تم الإطلاق عليهم إطلاق النار وأردوهم أنهم. وهنا كانت الأخبار أن اليوم الثالث من اليوم، هذا اليوم الثالث، وكل دقيقة وكل ساعة وكل وقت يقولوا لنا أنه مصابين، ودناهم على المستشفى مش عارفين حالتهم وين. واحنا عشنا في خلال 48 ساعة أو 56 ساعة هذول كنا ما شفناش ولا دقيقة نوم، واحنا باتصال وبتواصل مع كل الجهات المختصة ومع WFP ومع كل المؤسسات الدولية للإطمئنان على حالتهم. وللأسف الشديد جابونا إياهم جثث ليس لهم نفس ولا أي حاجة. تاجر اسمه محمود حسن العبد الله، وهم في الباكر كانوا محملين بضايع على WFP وعارفينهم 100%، ولما عبروا عارفينهم، ولما تواصلنا عارفين، والتنسيق كان تمام 100%.
1: جهاد سليم نائب رئيس جمعية النقل الخاص في غزة. ورغم مرور نحو 7 أشهر على إعلان وقف إطلاق النار، لا يزال سكان غزة يواجهون أزمة حادة في إمدادات المياه، ما يضطر الأهالي إلى قطع كيلومترات طويلة للوصول إلى نقاط التوزيع. وأسفرت الحرب التي استمرت لعامين عن تدمير واسع للبنية التحتية الخاصة بالمياه والصرف الصحي وفقا للأمم المتحدة. وتشير اليونيسف إلى أن نصف العائلات في قطاع غزة لا يتجاوز نصيب الفرد منها 6 لترات يوميا للشرب والطهي، وهو أقل بكثير من الحد الأدنى البالغ 15 لترا يوميا الذي توصي به منظمة الصحة العالمية لتلبية الاحتياجات الأساسية. المزيد في تقرير سالي نبيل.
3: بدك حاجة يا ابوي بدي اروح اعبي مي.
4: الله يسهل عليك.
5: يقطع محمد طريقا طويلا يوميا من اجل تعبئة المياه لاسرته في منطقة مخيم جباليا بقطاع غزة. لا خيار أمامه سوى السير لبضعة كيلومترات كي يصل لأقرب خزان مياه بعد تعطل محطة التحلية بالمخيم. رحلة شاقة لابن 14 عاماً تزداد مشقة عندما تنتهي بخيبة الأمل.
3: مش معي
4: عم اليوم إن شاء الله بس تصلح الطرمبة بصير مية بلكن تيجي سيارة من هنا العصر إن شاء الله.
5: علمنا من أسرة محمد أن أغلب أفرادها أصيبوا بإعاقات متفاوتة بفعل عامين من الحرب، وبات الصبي يحمل على عاتقه عبء الأسرة.
3: وأنا بحس أن حمل مسؤولية أكبر من عمري، يعني أنا المفروض في هذا الوقت بلعب بدرس، أنا اليوم مش ملاقي بالمرة حد يسندني، أنا المفروض هلقيت أخوتي يسندون، اليوم أنا اللي بسندهم. أروح أمشي مسافات بعيدة بالكيلوات، يعني بالخمس كيلو عشان أروح أعبي جردة المي واحد اللي يكفي العيلة، ولما بقدرش أشيله بأنه بلجأ لناس في الشارع بطلب منهم، أحياناً بيساعدوني وأحياناً لا، إنه لما بلاقيش حدا يساعدني خلاص بقعد في الشارع مستنى رحمة ربنا.
5: نحو 90% من البنية التحتية المتعلقة بنقل ومعالجة المياه في غزة دمرت خلال الحرب بحسب الأمم المتحدة. ما أن تلوح في الأفق شاحنة لتوزيع المياه حتى يهرع إليها الأهالي، لا ينجح الجميع في الحصول على ما يكفيهم. توقفت الكثير من محطات التحلية في غزة عن العمل، واتهمت منظمة أطباء بلا حدود إسرائيل بعرقلة إدخال زيوت التشغيل وقطع الغيار والمعدات اللازمة لتشغيل تلك المحطات. في المقابل تقول إسرائيل إنها توفر ما يكفي من المياه للسكان من خلال خطوط الأنابيب والمياه المعلبة. ويحذر بسام زقوط مدير جمعية الإغاثة الفلسطينية في قطاع غزة من التبعات الصحية للاعتماد على المياه الملوثة.
6: الحديث هنا على الفئة الأكثر انتشاراً اللي هي حالات الإسهال اللي نستقبلها يومياً. الفئة الثانية اللي هي الطفيليات اللي بتنتقل عبر المياه. الأخطر من ذلك بعض الأمراض الوبائية اللي ممكن تكون لها علاقة بتلوث المياه، خصوصاً الكبد الوبائي من النوع ألف.
5: ومنذ الإعلان عن وقف إطلاق النار في غزة في أكتوبر 20 الماضي كان من المفترض البدء في إعادة الإعمار، لكن الأمور تعثرت إذ تطالب إسرائيل بنزع سلاح حركة حماس، مطلب لم تنفذه الحركة حتى الآن.
3: يعني خوف كبير من الرصاص، من الاحتلال، من القصف، خوف يعني كثير.
5: يظل محمد منشغلا بالغد إذ لا يدري إن كان سيتمكن من تأمين احتياجات أسرته من المياه في ظل حياة يومية تملأها التفاصيل المرهقة. سالي نبيل، BBC نيوز عربي.
7: يوميات الشرق الأوسط من الأحد إلى الخميس في 3 بتوقيت غرينتش على راديو BBC وعلى موقعنا الإلكتروني.
1: أعلنت إسرائيل اليوم ترحيل جميع الناشطين الأجانب الذين احتجزتهم قواتها من أسطول مساعدات كان متجها إلى غزة، وذلك عقب استنكار دولي واسع بشأن معاملتهم أثناء احتجازهم. وكانت حكومات غربية قد عبرت عن غضبها بعد أن نشر وزير الأمن الوطني الإسرائيلي اليميني المتشدد إتمار بنغفير مقطع فيديو يظهر فيه وهو يوبخ نشطاء أسطول الصمود الذي كان متجها لغزة، وقال اثنان منهم لاحقا إنهما تعرضا للاعتداء الجسدي في أثناء الاحتجاز. معنا من القدس مراسل BBC مهند توتونجي. مرحبا بك مهند. كيف تعاملت الحكومة الإسرائيلية مع الاتهامات الدولية المتعلقة بسوء معاملة نشطاء أسطول الصمود خلال احتجازهم، وهل يخشى أن تؤثر هذه القضية على صورة إسرائيل أو علاقاتها مع الدول الغربية؟
8: الحقيقة بأن هذا الموضوع قد يؤثر على إسرائيل دبلوماسيا من ناحية الصورة، ولكن من ناحية قانونية لا يوجد تأثير لذلك، لأنه لم يتقدم أو يتم تقديم شكوى من أي من الأجانب فيما يتعلق بهذا الموضوع، تم ترحيلهم بشكل فوري. ولكن ما ضر إسرائيل هو موضوع الغضب الدولي، وتحديدا قضية استدعاء السفير الإسرائيلي في عدة دول. في النهاية هذه حوادث يعني من ناحية التاريخ وما جرى سابقا دائما ما كانت تدفع إلى مشاكل لحظية بين الدول وإسرائيل. في النهاية عديد من الدول المذكورة تربطها علاقات دبلوماسية في نهاية المطاف، ولكن بطبيعة الحال هذا الموضوع أثار جدل واسع في إسرائيل حول فكرة صورة إسرائيل أمام المجتمع الدولي، خصوصا وأن هؤلاء الناشطين لم يكونوا يعني مسلحين، وأتوا من ناحية وجود اعتراض سياسي لديهم على الحصار على قطاع غزة، وبالتالي هناك انتقاد لفكرة التعامل معهم بهذه الطريقة، سواء من خلال ما قام به بن غفير أو حتى من خلال ما شاهدها الجميع فيما يتعلق بالمقاطع المصورة، لأنه الأمر لا يقتصر على بن غفير ووصول بن غفير لتلك المنطقة، إنما أيضا تعامل القوات، مصلحة السجون، كيفية تكبيل أيديهم ووضع رؤوسهم باتجاه الأرض، وبالتالي كان هناك سوء معاملة دفعت باتجاه الحديث عن وقوع إصابات حتى في صفوف الناشطين كما أكد مركز عدالة لحقوق الإنسان. وبالتالي هذه القضية من الممكن أن تؤثر على إسرائيل من ناحية الصورة العامة، صورة إسرائيل في المجتمع الدولي، ولكن من ناحية قانونية لا نعلم فيما إذا كان ذلك سيكون مؤثر على إسرائيل، علما بأن هناك عديد من الأمور من بينها سوء المعاملة، الحديث عن اعتقالهم بشكل غير قانوني من ناحية اعتقالهم داخل المياه الدولية وليس داخل المياه التي تسيطر عليها إسرائيل، عدة أمور من ناحية قانونية. ولكن في النهاية تكرر هذا الحدث أكثر من مرة في حقيقة الأمر، يتم ترحيل النشطاء وتنتهي الحادثة، وتكرار هذه الحوادث يمكن أن يقال بأنه يدفع باتجاه أن يغضب إسرائيل أكثر، لأن إسرائيل تعتبر بأن هؤلاء توصفهم بأنهم مستفزين ومن داعمي حركة حماس، ولكن تكرار هذه الحوادث يقلق إسرائيل في حقيقة الأمر.
1: أشكرك شكرا جزيلا مراسل بي بي سي في القدس مهند توتنجي. وما زلتم مستمعين الكرام تتابعون يومية الشرق الأوسط من بي بي سي، وساعة الآن تشير إلى 3:15 بتوقيت غرينتش. إلى جولة الأخبار.
9: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
10: ترحيل أكثر من 400 من ناشطين مؤيدين للفلسطينيين كانوا على متن أسطول مساعدات متجه إلى غزة بعد أن اقتادهم الجيش الإسرائيلي إلى سجن إثر اعتراضه قواربهم في المياه الدولية. بريطانيا تستدعي القائمة بالأعمار الإسرائيلية لديها على خلفية مقطع فيديو ظهر فيه وزير الأمن القومي الإسرائيلي يسخر من ناشطين في أسطول المساعدات وهم جاثون على ركبهم وأيديهم مقيدة خلف ظهورهم. سكان غزة يشكون من شحن في إمدادات المياه. محمد طفل غزي يحكي لنا:
11: أمشي مسافات بعيدة بالكيلوات، أعبي جردة المي واحد اللي كف العيلة، ولما بقدرش أشيله بلجأ لناس في الشارع، إنه لما بلاقيش حدا يساعدني خلص بقعد في الشارع مستنى رحمة ربنا.
10: وسائل إعلام رسمية إيرانية تقول إن قائد الجيش الباكستاني يزور إيران اليوم في محاولة للتوسط في جهود السلام بين طهران وواشنطن. مصادر لرويترز تفيد بأن المرشد الإيراني مجتبى خامنئي أمر بإبقاء اليورانيوم عالي التخصيب داخل إيران.
9: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
10: 4 أشخاص على الأقل لقوا حتفهم وأصيب آخرون في انهيار مبنى سكني في مدينة فاس بالمغرب حسب ما أعلنت السلطات المغربية. غارات للجيش الإسرائيلي في بلدات بصور وبنت جبيل جنوبية لبنان طبقا للوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية. وحزب الله يقول إنهم هاجموا بمسيرات وصواريخ تجمعات للجيش الإسرائيلي في بلدتي دبل ورشاف جنوبية لبنان. حزب الأمة القومي في السودان يقول إن نحو 60 مدنيا لقوا حتفهم خلال الأسبوعين الماضيين في منطقة فوجا غربية كردفان لتفشي مرضي الكوليرا والحصبة. عامل في المركز الصحي بفوجا:
12: نبية الوفيات يعني في اليوم عادي 8-6-7 حالات، والمستوصف اللي احنا فيه حاليا قطع دريبات.
10: النيابة العامة الكويتية تحيل متهمين تابعين للحرس الثوري الإيراني للمحاكمة، تقول إنهم توغلوا داخل البلاد كما أفادت وكالة الأنباء الكويتية. كنت معكم مهل جمل،
9: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
1: إلى الضفة الغربية المحتلة، حيث أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا بأن قوات الجيش الإسرائيلي أطلقت اليوم الخميس قنابل الغاز صوب مدرسة في قرية المغير شمال شرق رام الله. وقال نائب رئيس المجلس القروي في المغير مرزوق أبو نعيم، قال إن قوات إسرائيلية اقتحمت القرية وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع تجاه مدرسة ذكور المغير الثانوية وأقامت حاجزا على مدخل القرية الغربي. تواصلنا للحصول على مزيد من المعلومات مع بسام أبو عساف مدير المدرسة وعدد من شهود العين.
13: قبل بدء الطابور الصباحي تفاجأنا بإطلاق قنابل الغاز على جميع المدرسة، يعني على أسوار المدرسة وعلى المنطقة الغربية من المدرسة، وطبعا بفعل الرياح اللي كانت موجودة ده أدى إلى أن دخول الغاز حتى إلى داخل الصفوف، وهذا أدى بدوره إلى تعطيل الدوام عندي بالنسبة للمرحلة الأساسية، وهذا أدى إلى أنه حتى المعلمين والمعلمات ما قدروش يتمكنوا أنهم يدفعوا على الصفوف، بالتالي خرجنا الطلاب في الهواء الطلق وبعدناهم عن مكان الحدث، تواصلنا مع الأهالي إنهم يجوا يساعدونا في إخلاء الطلاب، وتم إخلاء الطلاب اليوم بدون ما يأخذوا ولا أي حصة دراسية.
14: الصبحية جو الطلاب على المدرسة، جايين على المدرسة كذا من امتحان، دخلت دورية جيش عند المدرسة وقفت على المدخل المدرسة وصارت تضرب قنابل الغاز على الطلاب. حالات اختناق اللي صار في المدرسة. بعد دخلنا الطلاب على المدرسة راحت دورية غربية البلد وردت لفت ورجعت تمشي شوي شوي، يعني تتلاقي حدا يتكربش فيه.
15: بيجوا الصبح على ميعاد دخلت الطلاب الصبح على المدرسة، بيجوا بيستفزوا الطلاب بيوقفوا على مدخل المدرسة، والظهر لما بروح الطلاب كمان نفس الاشي بيستفزوا الطلاب ويوقفوا على مدخل المدرسة، وإذا حدا احتك فيهم أو صيح أو اشي من أحد الطلاب ببلشوا غادوا. هذا اللي صار اليوم، بلشوا غاز في المدرسة، بلشوا القصف في غاز المدرسة، وبعدين انتقلوا على بعد 200 متر وحطوا محسوم للبلد، قعد حوالي 4 ساعات تقريبا خلوش أي حدا يطلع أو ينزل.
1: شهود عيان من منطقة المغير شمال شرق رام الله في الضفة الغربية المحتلة. والآن إلى جولتنا مع أبرز ما تفاعل معه نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.
9: يوميات الشرق الأوسط.
1: تنضم إلي في الاستوديو زميلتي ريم إدريس لقراءة هذه الجولة. مرحبا بك ريم.
16: مرحبا بك محمد ومرحبا بالسادة المستمعين.
1: من أين ستبدأين؟
16: نبدأ جولتنا بكرة القدم، حيث تصدر فريق كرة القدم المصرية الزمالك الترند بعد فوزه في دوري كرة القدم المصري أمس. بطبيعة الحال محمد من المتوقع أن يكون ذلك الترند في مصر، لكنه امتد إلى خارجها وتحديدا إلى غزة، حيث انتشر فيديو لشباب في قطاع غزة يحتفلون في خيامهم هذا الفوز.

0: وأفضل ما في هذا الموضوع أن أهل غزة تواجدوا ما يساعدهم حتى وإن كان من خارج القطاع، ولكن كيف يعني كيف جاءت الأجواء داخل خيام النازحين احتفالا بهذا الأمر؟
1: نعم محمد، الفيديوهات المتداولة أظهرت فلسطينيين داخل خيام النزوح وهم يتابعون المباراة عبر شاشة بسيطة قبل أن تنطلق الهتافات والاحتفالات التي استمعنا إليها قبل قليل مع صافرة النهاية.
0: من أجواء كرة القدم إلى عيد الأضحى في اليمن، ماذا رصد الناشطون هناك؟
1: نعم، في اليمن أثار فيديو متداول جدلا واسعا بعد أن وثق مواطن تحويل ملعب كرة قدم إلى سوق لبيع المواشي. ليست هذه المشكلة محمد فقط بحسب موثق الفيديو، وإنما المشكلة هي في التوقيت نفسه، فهذا يأتي قبل انطلاق تصفيات دور الدرجة الثالثة باليمن.
2: إدارة نادي شباب المسراق تأجر الملعب دقر الأثوار، وإحنا مقبلين على تصفيات دوري الدرجة الثالثة. كل الأندية في المحافظة تستعد تتجهز للبطولة إلا لاعبين نادي شباب المسراق. شوفوا الملعب مؤجر للأثوار، هذا من يرضي؟
0: لا أدري إن كان هذا يثير الضحك أم غير ذلك، ماذا يعني؟ ربما التعليقات هي ما يؤشر على اتجاه صحيح. هذا الكلام
1: صحيح، التعليقات انقسمت بين من رأى أن الملاعب يجب أن تبقى مخصصة لكرة القدم والأنشطة الرياضية، وبين من تعامل مع الأمر بطرف ومعتبرين أن الموسم الآن موسم المواشي ومن حقها أن تتواجد أينما شاءت هذه الأيام.
0: إذن تحول الأمر إلى سخرية.
1: صحيح.
0: فيما له علاقة بعيد الأضحى أيضا في السودان، ولكن بمشكلة، فالخراف تنفق، لا أدري ما السبب.
1: نعم محمد، ما حدث في السودان يعني لم نتوقعها إطلاقا. هذه المرة القصة تأتي وتحمل الكثير من الأسئلة والقلق، فدعنا في البداية نستمع إلى جانب من المقطع المنتشر ثم نعود.
3: روح على أرض فوتي. سلام، هل الصغير ذاك اثنين صغار في الماء؟ ربنا يعوض ان شاء الله. هذا الماء دي خطرة، السيوريا دي خطرة شديدة، بعيدة 32 مراحل.
1: هذا الفيديو محمد وثقه أحد الرعاة، وأظهر نفوق قطيع من الضان وصل عدده إلى 30 رأسا في ولاية نهر النيل، وذلك بعد شربهم من مياه غير صالح اختلطت بمواد سامة مستخدمة في التعدين.
0: أشكرك شكرا جزيلا ريم، نهاية هذه الجولة. إلى لبنان، حيث وصل الجيش الإسرائيلي غاراته وعمليات نسف المنازل في الجنوب، فيما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارات على بلدتي الغندورية وتولين في قضاء بنت جبيل، إضافة إلى المنطقة الواقعة بين تورا وجناتا في قضاء صور. في المقابل أعلن حزب الله تنفيذ هجمات استهدفت جنودا إسرائيليين. لآخر التطورات معنا مراسلة بي بي سي في بيروت كارين طرباي. مرحبا بك كارين، ما أبرز التطورات لدينا حتى الآن؟
4: يعني كما أشرت، اليوم استمر ميدانيا استمرت الهجمات والغارات الإسرائيلية التي طالت عدة بلدات في الجنوب، وكان لافتا أن يكون هناك استهداف لبلدات عدة في منطقة بنت جبيل. هذا ترافق أيضا مع عدد من العمليات العسكرية التي أعلن عنها حزب الله والتي استهدفت جنودا وآليات إسرائيلية في المناطق التي يحتلها الجيش الإسرائيلي في الداخل اللبناني، كما تحدث عن اشتباكات في بلدة حداتة، وهي البلدة التي قال حزب الله أن الجيش الإسرائيلي يحاول التوغل فيها وأن عناصر من حزب الله تتصدى لهذه المحاولات. لكن على الصعيد السياسي، كان لافتا ما صدر من رسالة من قبل نواب حزب الله في البرلمان اللبناني موجهة للسفارات العربية والأجنبية في لبنان، وفي هذه الرسالة يشرح هؤلاء ما يقولون إنه السبب الذي دفع حزب الله للعودة إلى العمليات العسكرية. تتحدث الرسالة عن عدم تطبيق إسرائيل لالتزام إسرائيل باتفاق وقف الأعمال العدائية الذي كان لبنان وإسرائيل قد توصلا إليه في تشرين الثاني نوفمبر من العام 2024، وأن عدد الخروقات الإسرائيلية كانت وصلت لعشرة آلاف، بينما تقول الرسالة أن في طوال 15 شهرا بقي لبنان ملتزما بالكامل، ولكن بات يعني أمام هذا الواقع كان على حزب الله بحسب ما يقول أن يدافع عن نفسه. وفي الرسالة يطالب حزب الله المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لإلزامها باحترام تلك الاتفاقية وأيضا بالانسحاب من لبنان بعودة السكان اللبنانيين إلى بلداتهم الجنوبية وطبعا وقف الهجمات وتحرير الأسرى اللبنانيين في السجون الإسرائيلية.
0: أشكرك شكرا جزيلا كارين طرباي، كانت معنا من بيروت. وعلى الرغم من الاتفاق على وقف الأعمال العدائية، لا يزال أكثر من 1,000,000 شخص في لبنان في عداد النازحين وفقا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا، حيث يعيش النازحون في ظروف إنسانية صعبة ويفتقر الكثير منهم إلى مستلزمات حياة أساسية. تواصلنا مع حسين أبو أسبر المسؤول في مجمع مدارس بير حسن لإيواء النازحين في بيروت.
5: بالنسبة للمركز اللي نحن موجودين فيه، هو عبارة عن 8 مدارس اسمه مجمع مدارس بير حسن. هول 8 مدارس تقريبا العالم عدد الناس أو الأفراد الموجودين فيه مش أقل من 2,300 شخص. هذا العدد بيقل وبيطلع حسب الخبريات اللي بتطلع، وقف اطلاع نار، هدنة، ما بعرف كله هذا الحكي اللي كان يصير. من وقت اللي صارت الهدنة مثلا، أول ما بلشت الهدنة خفت شوي الأرقام، رجعت عليت من بعد ما تبين أنه الهدنة من مثل ما كان متوقع. أكيد بعد في ناس عم تجي، بعد في ناس عم تطلب مطارح، وما في مطارح بقلب المجمع. أكيد في حاجات اللي هي حاجات قديمة جديدة من أول الحرب نحن منعوزها، اللي هي الفرش والحرامات والمخدات، لأنه في ناس جديدة هربت، في ناس جديدة فلت. بالإضافة إلى هلأ، بما أنه نحن هلأ بموسم صيفي، كمان أدوية التنظيف بيزيد الطلب عليها، كمان موضوع النظافة، ولا سمح الله يصير في أمراض معدية من خاصة الأولاد والعالم الموجودة بهذه المدارس. وجبات الطعام عم بيوصل وجبة واحدة بس بالنهار، هي وجبة الغداء، ترويق عشاء ما فيه. العالم اللي كانت الحرب الماضية تساعد بهذه المواضيع، إن كان بإرسال الوجبات أو بتأمين المعلبات، لأن عادة بحلوا هذه الأزمة اللي هي أزمة التربية أو العشاء. ما بعرف شو صاير معهم، ما في يعني هالهمة للمساعدة بهذا الموضوع كمان، فعم نواجه مشكلة بتأمين الطعام ما عدا وجبة الغداء اللي هي موجودة كل يوم، بالإضافة للأدوية المستعصية كمان اللي العالم بحاجة لها، أدوية السكري، أدوية الضغط، بالإضافة للحالات الإنسانية الصعبة اللي هي عبارة عن مرض السرطان، اللي هن موجودين بهذا المركز. حتى للأطفال الصغار، خاصة الحفاضات والحليب للأطفال الصغار.
0: حسين أبو أسبر المسؤول في مجمع مدارس لإيواء النازحين في بيروت. ومن لبنان إلى السودان، حيث أفادت مصادر محلية سودانية بوفاة نحو 60 شخصا خلال الأسبوعين الماضيين في منطقة فوجا التابعة لمحلية النهود بولاية غرب كردفان، نتيجة لتفشي مرضي الكوليرا والحصبة. لمزيد من التفاصيل تواصلنا مع الحاج عبد المولى عبد الله سعيد، رئيس الإدارة المدنية بإدارة فوجا.
6: عندنا حكاية 3 مراكز صحية على مستوى الإدارية هنا في فوجة. والله الحالات يعني كثيرة جدا، يعني بكون كم 80 حالة، غير الكم 80 دي في 27 دي حالة وفاة. احنا والله عملنا مجمل الحاجات على أساس أنه نحتوي الموقف ده. قفلنا المدارس، الأسواق كلها بمجملها، يعني الستات، المطاعم، ناس المطاعم كلهم قفلناهم، ناس الشاي قفلناهم، الخضار بكل أنواع قفلناهم.
0: الحاج عبد المولى عبد الله سعيد، رئيس الإدارة المركزية لإدارية فوجة بالسودان. في الختام، تقبلوا تحيات فريق العمل، نلقاكم في الأحد القادم. إلى اللقاء.
7: راديو بيت لحم 2000، الأولى في بيت لحم.

0: There's only one station that keeps you moving all day long.
1: راديو بيت لحم 2000. خلي السمع نضيف.
2: دايما هيك